0: محبك لما هيكون هو من جوا بنات بس لو سمحتوا
1: سامحتك في قلبي لحبك زمان.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

عهدا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: شباب. هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث.
1: صوت الشباب من قلب الحدث.
2: بحرين FM على هواك.

0: في الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل

الهلاك تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة أجسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: جديد الفنان وائل جسار. لحظة.
1: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات. وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: صار الزعل والحزن كثر الوساويس تضعف رياض القلب وتصك شرياح.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: منازل مليك مالك العز والسنة تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي حميد السجايا معدن الجود والسخاء حمام المنايا متلف المال وجالي حليف الندى مرد العدا واسع المدى فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: برنامج DRS معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. DRS كل أحد من الساعة 9:30 ل10:30 مساء عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3.
1: بحرين FM على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف

0: وفقاً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم. ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
1: بعد العصر
0: وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء. بلان B على 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

في الوضع الراهن متلخبط مش متظبط ده وانا سايبك بالي طويل مشغول ومقلق واقع منهار متعلق

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال.

0: نشبا. 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العرب.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس، نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
3: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.
4: بحرين FM على هواك.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: جديد الفنان وائل جسار. لحظة.
1: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي، توزيع روتانا.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
3: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب.
1: خد قلبي معاه حبيبي بغداد شمسان حبيبي على المقام حلو على
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
2: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازل تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: صار الزعل والحزن كثر الوساويس تضعفني يا طل قلب وتصك شريان.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية.

عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

الإعلامية. بحرين FM على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات، أحلى الكلمات وأرق الكلمات، نسمعها ونعيشها، نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: بحرين اف ام
1: وبحلف لك
2: فتلو مين
1: هشيلك برا حساباتي وما سموح لك.

0: جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب.
1: خد قلبي معاه حجري مقدر شمسان حامل عنه جبحي وعنده دواء.
2: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه يطفي لضاه ويتجي عالهيبه.
3: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمه عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

0: جديد الفنان وائل جسار. لحظة،
1: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: عيسى فريد زمانه، فاسأل به أهل العلا من حاضر أو باد. ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي. واستل أحقاد الضغائن، فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
3: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: بك عجزت احدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح فيني وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
1: انا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه بحرين في ام على هواك
3: جديد الفنان.

0: راشد الماجد عرش بلقيس.
1: صار الزعل والحزن كثر الوساويس تضفي عطل القلب وتصك شرياح.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم من الأحد للخميس من 4 إلى 5 العصر على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة. بعد العصر وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدالله.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: ايوه غدا وتغدينا وقندنا الراس بالشويه الحلوه، وحين بسمع الاذاعه واشوف ايش هست. لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصريه، هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صدق لازم اسوي شيء اغير مودي، اغير مزاجي، اسمع شيء حلو، اسمع سوالف حلوه. ها ولا ايش رايكم؟ انتوا قولوا لي شو اسوي عقب العصر؟

0: أسعد الله مساكم مستمعين بكل محبة وخير وسرور. نحييكم معنا في اللقاء اليومي من برنامج بعد العصر اللي نتواصل فيه معاكم عبر أثير بحرين FM ومع مواضيعنا الجميلة اللي نحرص على اختيارها لكم.
1: مساء الخير والنور والأنوار عليكم مستمعينا، مسي بالخير على كل من يسمعنا. نتمنى لكم أجواء طيبة في هالعصرية الحلوة. أكيد إحنا كالعادة على 93.3 FM معاكم على مدار ساعة من الحين لغاية الخمس. وموضوع اليوم فاطمة،
0: موضوع بيسبب مشاكل.
1: فاطمة خايفة من الموضوع، ولكن احنا نحب معاكم نفتح محاور الجدل. وخلنا فايزة يعني اذا تسمحي لنا قبل لا نطلع بالفاصل نقول الموضوع للمستمعين على السريع. اليوم احنا بنناقش فكرة الاشخاص اللي قدروا يخسرون وزن، لاحظنا خسارتهم للوزن بشكل سريع، ويمكن صار عندهم تحفظ أو كتمان عن الطريقة اللي اتبعوها لخسارة هذا الوزن. هل هذه حرية شخصية وتقع في حدود الخصوصية، أم أن أنت على العكس من المفترض أنك تشارك؟ وهني يعني يقع ألف تساؤل فاطمة. احنا لما نقول أنت ما تبي تشارك المعلومة، قد نفترض أن هذه من باب الخصوصية، ولكن البعض يعطيك معلومات خاطئة.
0: صح،
1: أنه هو اتبع نظام معين
0: يضيعك،
1: تقول أرسل لي النظام يطرش لك. ولا يكون مثلا سوى أحد الإجراءات أو العمليات يقول لك أنا قاعد أخذ إبر للتنحيف وغيره، فأنت تضيع وسط هذه المعلومات.
0: في وايد يعني مواقف الصراحة يعني شخصيا أنا حصلت لي، يعني تلاقيت مع ناس كانوا فعلا يضيعوني، يعني عشان هو مو علشان انه تشوفي في بعض الناس نايل يقول لك لا هذه من ليش انت مثلا فضولي ليش تبي تعرف. زي ممكن هذا الشخص انا شايفه قبل شهرين يسولف معاي عن مثلا الابر وعن التنحيف وعن التكميم وعن يعني هذه اللي هي الطرق السريعه نفس ما قلتي ان احنا نخسر الوزن،
1: وفجاه اشوفه يمكن قاد 30 كيلو
0: وما يقول، يعني ما يرضى انه هو يقول. وفعلا يعني في ناس هاللون يعني صادفتنا، واحنا ايضا حابين نستمع مستمعينا لارائكم لوجهات نظركم. وخلونا في البدايه نرسل لكم تحياتنا فاطمه محمد، نيل الرويعي، وفايز عبدو. لا تنسون

0: على 1-7-4-5-2-5-2-6 أكيد إحنا متواصلين معاكم في بعد العصر. ونكرر اليوم موضوعنا، ما رح نقول هوس الضعف فاطمة أو الأشخاص اللي عندهم رغبة في إنزال الوزن، اليوم كثر يرغبون في ذلك، لكن بنقول الأشخاص اللي اتبعوا طرق قصرت عليهم هذا الدرب، ولكن عندهم حالة من الكتمان في الأفصاح عن ذلك.
1: صح.
0: هل هذه بوجهة نظركم تعتبر خصوصية والكتمان حق من حقوقهم في هذه الدائرة، أم أن من المفترض أن أنت تقول وتفيد غيرك بتجربتك؟ التساؤلات كثيرة، يمكن الواحد بس يسأل تخطر في باله وايد أسئلة في هذا. صح. الموضوع أكيد إحنا نبي نسمع آراءكم ونستفيد أكثر. مرة ثانية على 1-7-4-5-2-5-6.
2: بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر، فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM. بعد العصر للاتصال 1-7-4-5-2-5-2-6.

إذن مستمعينا باب التواصل معنا مفتوح على 1-74-5-2-5-2-6 لتلقي مشاركاتكم وآرائكم في حلقة اليوم، وهذا المحور الساخن في بعد العصر. المحور الرئيسي نذكركم فيه مستمعينا ليش يلجأ البعض للكتمان عقب ما يفقد وزنه بصورة يعني أو بأخرى، يعني الاستعانة بطريقة

0: طرق خسارة الوزن السريع سواء الجراحية أو أبر التنحيف. ليش ما يفضلون الحديث عن شلون مثلا خسروا وزنهم، المدة اللي خسروا فيها وزنهم، نوعية الـ يعني الطريقة اللي اتبعوها عشان يخسرون وزنهم؟ طبعا هني نيلة حابة أنوه عن شغلة، احنا ما نقصد الأشخاص اللي فقدوا وزنهم باتباع مثلا نظام غذائي معين او مثلا
1: ولاحظنا ان النزول بطيء،
0: يعني النزول بطيء ياخذ له يعني فتره، تعرفين احنا نتكلم عن الاشخاص اللي مثلا تشوفينهم قبل شهرين ثلاثه شيء
1: تشوفين نص الشخص عقب شهر
0: فعلا. اذا مستمعينا سعيدين بالتواصل معاكم ونسعد اكثر بمشاركاتكم على هاتف البرنامج 1-7-4-5-6-5-6.
1: والله هو فاطمة يعني احنا لو نفتح باب يعني التفكر في هذا الموضوع ممكن احنا نقول ان هذا الشخص للأحقية في التحفظ والكتمان، يعني هي لا طالما شيء يعني قوام الإنسان وصحته بالدرجة الأولى، فأكيد ان هذا أمر يقع في دائرة الخصوصية وبإمكانه ان يتحفظ. واحيانا على فكرة في كثير من اللي يخسرون الوزن عن طريق أبر التنحيف وغيره يكون يعني هذه الطريقة موصى بها من الأطباء، يعني صار عنده ارتفاع في السكر، ارتفاع في الكوليسترول، وقالوا له من الأفضل أنك تنزل وزن وبشكل سريع حتى تحافظ على صحتك.
0: صح،
1: يعني أتوقع في فئة يمكن تكون هي استخدمت مضطرة، لكن احنا نقول لو أنت بتتكتم على هذه المسألة فهذا شيء، لكن لو بتضيعني وبتعطيني معلومات خاطئة وتقولي أنك عانيت مع دايت قاسي ودابح نفسي مثلا مع النادي كل يوم وقاعد حابس نفسي بالنادي كل يوم ساعتين، وفي النهاية يتضح مثلا أن أنت تأخذ أبر تنحيف أو علاج أو سويت عملية قصرت عليك هذه المسافة عشرات المرات.
0: هو ليش يعني نيلة في النهاية يعني أنت حطيت هدف ووصلت له يعني بطريقة ما ومو بروحك، يعني الحين ما شاء الله هوس الرشاقة نفس ما قلتي، وبعضهم نستثني طبعا منهم فئة اللي يعني علشان صحتهم واهتمامهم في صحتهم، بعضهم حتى لايف ستايل صار يعني عندهم هذا الشيء، قال مثلا أنا أوكي خسرت وزني بطريقة سريعة ولكن أنا ما بضيع بعد النتيجة اللي أنا وصلت لها، فبخلي اللايف ستايل مالي بمشي مثلا على نظام غذائي معين خفيف السعرات، بمارس الرياضة مثلا بشكل مثلا مستمر. فهو ليش يعني حين كل الناس يعني كل الناس تدري ان هذا الشيء منتشر بشكل كبير،
1: وصرنا نعرف فاطمة يعني انت بس تشوفين شخص نزول واضح في غضون شهور، واساسا هذا الشخص كان يحاول لسنوات ومو قادر، فاكيد احنا نعرف ان في عامل مساعد،
0: وخصوصا اذا كان الشخص من المقربين لك يعني في الدائرة اللي دار مدارك يعني.
1: وانا بعد في نقطة بوضحها، يعني المسألة تأتي من الجانبين، مو بس الشخص هذا اللي ضعف وسوى الدايت ولا خذ أبر التنحيف ولا سوى العملية، خلنا نروح للجانب الآخر اللي يعطي نفسه الحق إنه يسأل. أحيانا هذه بعد تبي جرأة، فأنتي تشوفين الشخص هني يعني عنده نوع من أنواع التحفظ، بس يبقى التساؤل هني ليش تضلل هذا الإنسان؟ يعني لو شخص سألك فمن المفترض أنك تجاوب بوضوح. وخصوصا أن مثل هذه الأشياء أساسا لا تصرف ولا يمكن البدء فيها إلا بمتابعة أطباء مختصين.
0: صحيح. صحيح.
1: يمكن بعد خلينا نفترض بما أن احنا يعني في دائرة التفكر في موقف هذا الشخص، يقول والله أنا يمكن إذا اقترحت أكون تسببت عليه،
0: يعني فتحت على روحي باب. وبعد ترى بعضهم أيضا يلجؤون للتحفظ نيلة، بعد يقول لك أنا يعني بيقعدون كل واحد بيسألني برد أعيد نفس مثلا اسم الدكتور، اسم الإبرة، العملية اللي أنا مثلا سويتها، شنو هو استفاديت، شنو هو المضرات، شنو هو الجوانب،
1: أو أنا أتحمل مسؤولية المضار مثلا.
0: صح،
1: قلت
0: صح،
1: يعني الواحد يلاحظ نفسه والله حصلت عنده أعراض مع هذا الشيء، حموضة في المعدة، هبوط في السكر لا قدر الله،
0: أي نفسية،
1: النفسية مو تمام، البنات يشتكون مثلا مع هذه العلاجات من تساقط الشعر، كل هذه الأعراض، يقول شخص والله أنا إذا نصحت فلان وصار معه اللي صار، فأنا
0: بكون المسؤول
1: أتحمل جزء من المسؤولية. صح صح. نعم.
0: أعتقد بدل الحماس

0: والتفاعل لنيلة مع موضوع حلقتنا. ومعنا اتصال من أم علي. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
2: مرحبا يا معلي.
1: الله يعطيكم العافية. شلونكم؟ تشرف بالسماع هاي الأصوات الجميلة.
2: والله احنا نتشرف فيكم. شلونك يا معلي؟
1: الحمد لله حبيبتي بخير.
0: ايش رايك في موضوعنا اليوم أم علي؟
1: والله موضوعكم وايد جميل وموضوع وايد مهم حاليا، كيكون انه وايد في اشخاص يلجؤون حق هاي الطرق، حق انه مثلا انا ابي اضعف في يوم وليله، واذا ضعفت وتشوفوني واو سالوني قلت ها انا رجيم، ها انا هاي، ما عندهم ثقه في نفسهم. الانسان اللي واثق في نفسه لو شنو بيساوي بيقول.
0: تعتقدين شنو الاسباب معلي؟ احنا نبي نعرف السبب ورا،
1: يعني انا ودي بعد اعرف السبب ان
2: يعني انت لو خضتي هذه التجربه معلي، كنتي بتنصحين اللي حولك بتقولين سويت كذي وسويت كذي، ولا بتحفظين على المعلومه؟
0: يعني عادي عندك بتعترفين؟
1: اي اكيد بعترف، لان اكيد لابد فيها سلبيات وفيها ايجابيات. فانا لازم اني اتكلم عن الشيء اللي سويته عشان غيري يعني يتخذ نفس ما يقولون الحذر.
0: اي
1: فالحين صار، لأن وايد ناس تسوي هاي العمليات بسبت فلانة ضعفت في يوم وليلة وفلانة دي أنا لازم أضعف، فالحين ناس حتى صارت تتوفى بسبت هاي العملية. عرفتي؟ فناس وايد ما تصرح بهاي الموضوع، ودي شيء غلط طبعا أكيد. الواحد لازم إنه يتكلم عن تجاربه في الحياة وينصح ويقول. عرفتي؟ يقول لك سلام نجرب ولا تسأل طبيب، بس الحين ما اعرف ليش يخشون. انا بروحي ودي يعني الاقي اجابه.
2: واحنا ما نقول بس بعد يعني معلي للتوضيح، احنا يعني ما نقول ان شخص يمشي ويتكلم، بس نقول لو احد اساله لا يعني لا يضلله
0: فقط،
2: لان يعني صح. هذا تصرف يكون مؤسف في حق الطرف الاخر، ان انت تضيعه، يعني انت تكون سلك درب وايد اسهل وتبتدي تقول اني سويت دايت قاسي وملتزم مع الجيم.
0: ما تكون واضح معه. نعم
2: بالضبط.
1: وخصوصا ان هاي موضوع وايد مهم. صحة فالإنسان لازم النفس ما يكون.
2: شكرا لك يا معلي. احنا سعدنا بسمع صوتك.
0: شكرا.
2: يعني انا قبل شوي ذكرت شيء قبل لا ناخذ سوسن، بعد ترى فاطمة في أشخاص يمرون عليك تقولي لها يعني ضعفانة بشكل ملحوظ، تقول لك ما صج ما حسيت.
0: هذه عاد وصلوا لمرحلة الإنكار. هما يعني
2: هذا مو تضليل، هذا انكار. انكار تام. هو شلون يعني هل مثلا خساره وزن ملحوظه بالعين المجرده ممكن تكون صارت والانسان نايم؟ فببساطه لما يقول لك شخص يعني لا توصل لمرحله من يعني من الغيظ تجاه اجوبه فاتره وبارده، يعني في ناس تجيب حماس حق اخرين انه والله ضعفانه باين.
0: صح.
2: فانت بس تسمعين الاجابات يعني تقولين يا ليتني ما قلت.
0: صح. يعني أو حتى نايلة، يعني أنت من الأساس قبل ما تبتدي أو تبدي هذه الخطوة، يعني أنت لازم تعرف بعد أن بتيك تساؤلات، بتيك مثلا من أشخاص معاك في العمل، مثلا في عيلتك، في دائرة مثلا أصدقائك، شو بتقول لهم؟ يعني لازم تبرز الإجابة إذا أنت ما راح تختار أن أنت تكون صريح.
2: وفي حدود المعقول يعني. صح. أنت مو شرط تكشف كل الأوراق.
0: صحيح.
2: بس في نفس الوقت مو شرط الإنكار. التام. ناخذ سوسن. مساء الخير.
3: أهلا بسنونة.
2: يا هلا هلا سوسن. حياك الله. شلونك يا سوسن؟
3: الله يسلمك. حفظ طيبة.
2: الله يسلمك. شو رأيك في موضوع اليوم سوسن؟
3: والله الموضوع يعني صاير مدارج وموجود في كل وسط حاليا، اللي توقعينه بكل بيت.
0: شنو في رايك ليش الشخص عقب ما يلجأ الى احد الطرق السريعه، خلينا نقول في نزول الوزن او خساره الوزن، ليش عقب بتي له حاله من التحفظ؟ يعني طبعا احنا ما نتكلم بشكل عام، ولكن البعض يعني يتحفظ على انه هو شلون قدر يخسر مثلا هذه الوزن. في اعتقادك ليش يتحفظ؟
3: بعضهم ما يقدر يقول لك والله انا بليد، ولا أنا ما أتحرك، ولا ما قاعد أنجز. يختار الحل السهل، بس ما يقدر يقول لك والله مجهود شخصي.
0: يعني في اعتقادك، يعني النقطة اللي فهمتها من كلامك إنه اللجوء إلى خسارة الوزن بشكل سريع بعد يعتبر نوع من أنواع الكسل، إذا في حال إنه هو يعني ما صرح وما قال

0: إن أنا فعلا خسرت الوزن بهذه الطريقة.
1: يمكن ما يقدر يقول والله اللي جاءت استخدمت لأني والله ما عندي وقت الجيم ولا ما أقدر واظب على الدايت. أهم شيء بطني هي وايد
0: صح وايد في أسباب صح
1: هي وايد أسباب بس اللي يخليهم أول شيء اللي ما يصح إنه هو والله استخدم أبر ولا لجأ لإجراء تبميلي معين يمكن سبب الحرج يجوز
0: يصير حتى نظرة المجتمع ونعتقد بعد تكون سبب يعني ممكن تتغير نظرتهم حق الشخص يقول لك لأن هذه نفس ما قلتي لجأ حق أبسط الحلول
2: إنه فما عنده إرادة
0: ما عنده إرادة
2: يحطونه في هذا
0: وترى فعلا في ناس نيلة ما عندهم إرادة حاولوا مرة ومرتين وثلاث في النهاية وعلى يلجأ أو حق هذا الخيار
2: وهو على فكرة هذا الخيار مو بس حق أشخاص ما عندهم إرادة
0: صح
2: في أشخاص أساسا الحرق عندهم صعب مقاومة الإنسان سلين
0: مشاكل يعانون منها
2: مشاكل صحية عدة يمكن إحنا اليوم لو معنا طبيب تغذية جاوب على أشياء عدة طلع الواحد من هذه التهمة إنه هو لأنه استخدم هذه الأشياء فأكيد إنه يعني ما عنده إرادة يعني سوسن أنت مع أو ضد أنا شيء أحس كأنك مع الكتمان أكثر
1: أنا مع في نوع من الناس في لها ستايل معين في الحياة ما يجبرها إن هي مثلاً ما تمر على كل المراحل عشان تختارها بشكل طبيعي وإنها توجه نفسها بشكل طبيعي فتضطر إن هي توجه بشكل ثاني بس ما تحب تبين
0: تعتبرها يعني خصوصية من خصوصيات
1: من نوعية ثانية من طب ثاني يعني إذا أنا مثلاً انضريت ما حبذا إن أنا أقول حق أحد إن أنا سويت ولا جربت يمكن ينضر يمكن أنا ما صادني شيء غير يصير
2: أي هذه نقطة تكلمنا عنها إن الشخص ممكن فعلا. يكون ملام أو مسؤول إذا نصح غيره وهذا الشخص تضرر يعني بين معه وضد أنت تشوفين الشخص ممكن يكون له أسبابه أحياناً في إنه هو ما يتكلم
1: البينين بس لازم التوجه يكون صح يعني من غير بس والله لأن اخترت الحل السهل مو معناته إنه خلاص بيكون سهل للنهاية
0: نعم
2: واضح يا سوسن
0: شكراً على مداخلتك سوسن
2: أكيد إحنا متواصلين فاطمة ومكملين مع المستمعين على 1-7-4-5-2-5-6 نستقبل اتصالكم ويا ترى إش كثر الواحد عنده الحق في أن يعتبر مسألة نزول وزنه بشكل ملحوظ عن طريق أي إجراء كان مسألة خاصة
0: صح
2: وتحتمل أن هو يتكتم عليها وتقع في دائرة خصوصيات أموره فهو مو مجبر ولا مضطر أنه يقول حتى إذا سؤل يعني اسأله وما يبي
0: شو بيقول إنزين
2: بيستخدم الطريقة اللي احنا قلنا عنها احنا مساعة قلنا تضليل لكن حتى انت لو يعني ترجعين بذاكرتك وتذكرين بعض الأشخاص يمكن تحسينه هو أقرب للف والدوران
0: صح
2: في أن الواحد يعني فاطمة ما يبي يكون واضح وفي نفس الوقت يعني مو قادر يختلق قصة ثانية فيبتدي يعني يتوهك بالمعلومات
0: بعض الأشخاص أيضا نايلة ما يحبون يلفتون الانتباه يعني لهم يعني يصير مظهرهم هو بس حديث الناس إن فلان أو فلانة قطت من وزنها وضعفت حتى لو كان هذه خسارة الوزن بالنسبة لهم إنجاز اللي سووه في ناس ما يحبون يعني مظهرهم يلفت الانتباه يبون يعيشون حياتهم عادية الناس تنظر لهم نظرة عادية
2: أنا أتوقع فاطمة يعني الحين إحنا وإحنا نتكلم ممكن قاعدين نستجلب ونستدرج الأفكار فكرة فكرة أتوقع بعد ضروري أن الشخص ما يعطي نفسه يعني الحق دائما في أنه يسأل إلا إذا شفنا هذه الأشخاص مقربين عاد بعد مثلا مقربين
0: وخش
2: عنا
0: فهذه موضوع ثاني
2: هذه مشكلة والله يا فايزة فتحتي جروح شنو عندك تسمعينا عندك فايزة
3: أنا الأبيض وأنا الصابر وأنا العاقل

تعبك؟ أكيد تبي تغير جوك شوي وتسمع لك شي خفيف. خلك معانا سوالف مفيدة، مواضيع خفيفة، معلومات جديدة وضيوف مميزين في بعد العصر. للاتصال 174-5256. بعد العصر.

0: والله يعني الواحد بس يستذكر مواقف، يمكن احنا شخصيا مروا علينا كذي وايد اشخاص، وما نستغرب لو كان هذا الشخص في العمل، لكن الواحد يستغرب لو كان هذا الشخص يعني من دائرة مقربة اكثر.
1: صح.
0: ويبتدي صادف هذه المواقف، والله انت ضعفان، بتبتدي انت تضيع السالفة، ولا تقول انك حطيت رجيم صارم ومشيت عليه وملتزم بالرياضة. البعض يقول لك لا والله انا مو حاس على نفسي اني
1: علونا هذي، يعني
0: هذا لما تعالي
1: اللي مو بحاس بنفسه، ليش انت يعني فاقد الاحساس بنفسه
0: ولا ضعفان؟ صدق يعني متفاجئ انه هو ضعفان، وهو يعني على الـ على الـ على الاقل قاط 15 يعني. والصدق شلون يعني؟ شلون صدق يعني؟ انت حتى لو ما تبي تقول المعلومه يعني لا، يعني لا تستغفل الطرف الاخر.
1: ايوه قول شيء يعني تصدق يدش العقل اهرب يعني بشكل يعني مقبول.
0: وفي بعد نقطه هامه فاطمه، قبل شوي كنت يعني اقول لك اياها، ان في جزء كبير يمكن من الناس ما يبي والله يبي يتكتم على موضوع نزول وزنه واللجوء لبعض الإجراءات، إن كانت يعني أبر تنحيف أو حتى عمليات جراحية. أنت لك الحق في الكتمان والخصوصية شنو ما كانت أفكارك. حتى إن في بعض الأشخاص يمكن توصل فيهم المسألة إن لا بيعطوني عين.
1: اي صح.
0: فانا يعني صح. ما ابي اقول والله يشوفون ضعفان يقولوا له كم نازل، يقول ما احسب.
1: اي خوفا من العين.
0: اي
1: يعني يخافون يحسدونه.
0: اشكال الكتمان في هذا الموضوع عده، والمواقف كثيره. احنا بس الحين يعني وقت الفاصل قعدنا نذكر هني وهني، تلقين في مواقف وايد من هذا الموضوع. فالسؤال اليوم مره ثانيه للي توه معانا من نص

0: الحلقة وقاعد يسمعنا. بالنسبة للأشخاص اللي تكتمون على موضوع نزول وزنهم ويبدون في تضليل الطرف الآخر أنه هو استخدم عوامل مساعدة لإنزال الوزن، هل هذا الكتمان يقع ضمن دائرة الخصوصية أم أنه يعني مصارحة ومشاركة التجربة أحلى وأجمل؟ أكيد المشاركات على 1-74-52-56.
1: في اتصال. ألو، مساء الخير.
2: مساك الله بالخير والكرامة وطاعة الرحمن.
1: يا هلا
0: يا هلا ومرحبا مساء
2: على الإخراج الطيب الذهبي وجمهورنا الكريم والمستمعين سواء في مملكة البحرين أو خارج مملكة البحرين.
0: يا هلا ومرحبا،
1: حياك الله. سمعت موضوعنا، نتعرف عليك في البداية. ولد المرشد.
0: ولد المرشد، ولد المرشد. تدري ان انا اليوم شنو قلت لها؟
2: ايه،
0: اسال فاطمة شنو قلت في المكتب اذا طرحنا هذا الموضوع من بيتصل. قلت لهم ولد المرشد ولد المرشد بيكون اول المتصلين اذا طرحنا موضوع جدلي من هالنوع.
1: صح،
2: مو يصير الكذب.
1: نسمع رايك يا ولد المرشد.
2: انا بقول له عن نفسي،
0: يقول
2: ما بطرح له على الناس، بطرح له على نفسي. وعذب الكلمتان، انا كان وزني 100 ودشيت النادي وضغطت على روحي لما اخذت شهادات صرت مدرب. تعبت لكن لنيت يتحق الصحة والعافية. انت تجيني خلال شهر انا اشوفك كرسون، عقب شهر اشوف صمون. تعال. لا، والمشكلة تريش يقول لي طيب صار الموقف حقيقي. شو اسوي اخوك؟ تمارين. قلت له صل على النبي،
1: تمارين في هالزمن القياسي
2: في شهر انت لو تلعب تمارين ضغط كامل، تلعب تمرين تضغط روحك بدون راحة يوم اللي معب تنزل 7 كيلو.
1: صح،
2: بتمشي على الأنظمة اللي يرسلنا حين يطبقونها لك في السوشيال ميديا بتتمرض روحك. فيختصرون بالإبرة
1: أو الجرح
2: عن كل الشر. يعني يسوون في روحهم أشياء حق يوصل حق مستوى بس الخارج ممتاز، ولكن إذا تشيل الفانيلة
0: حلو. يعني بعد هذه فرصة، دامك يعني شخص مدرب ولد المرشد وتشوف يمكن وايد تجارب داخل النادي، هذه نقطة حلوة ان احنا نتكلم عنها. يمكن من مساعة احنا كنا نقول ان هذه طرق مساعدة، لكن اعراضها الجانبية اكيد يعني موجودة. ان صح، الواحد يعني الجسم ما يكون بقوته.
2: نعم، انت يا لتخسر صحتك بهالاشياء اللي تستخدمها،
1: حتى نفسيته النفسية بعد.
2: يعني انت اللي تعطي روحك طاقة هي ترى سلبية ولبسها وليس بطاقة ايجابية. لكن تعال حق التدريب، تعال حق الكورسات اللي تاخذها في التمارين. يعني انا وعد الكلمتانة استشهد في التدريب 2 للامانة. اخونا ابو عبد الله جمشير صاحب صالة روان اللي في الرفاع،
0: واخوي
2: اسماعيل في محرق يدرب في صالة المرباطي جيم في شارع المعارض. للامانة اساتذة، خذيت منهم دروس، خليت منهم توعية. أتصل إذا ما أعرف شيء أسألهم. يعلمونك التمرين ويعلمونك اللياقة الصحيحة بدون ما تدخل حق جسمك الكيماويات هذه. وانت بتشوف جسمك سلاسة الهبوط فيه والنزول والتنسيق وانت بصحة وعافية.
0: ممتاز.
2: ولكن أسهل الدروب اللي انت تبيها تستخدم هذه المواد المنشطة اللي بتنزل من جسمك، لكن من داخلك انت انسان غير، انسان تعبان، انسان ما يقوس من حياتك. ترى اسهل الطرق الحين، راح طاق لبرتين وضعف جسمه. وحتى مو بس الرجال ترى اخواننا، حتى النساء الله يحفظهم خلال اسبوع وشهر
0: بشكل عام. يعني احنا طرح الموضوع اليوم يعني يتزامن مع ان احنا اليوم قمنا نشوف الكثرة. يعني قبل الموضوع مقتصر ترى على مرضى السكر ومرضى الكوليسترول،
1: الحين صار
0: اللي عندهم مشاكل في الضغط. الحين الكل صار قادر يسوي فحوصات عامة وياخذ هذه الابرة اذا يبي ينزل هذا النزول السريع. ولد المرشد، بس بشكل سريع لو تقول لي قبل لا نختم هذا الاتصال، انت لما تسأل اشخاص تشوفهم انزلوا بشكل سريع شنو مسوي؟ شنو تكون الاجابة؟ في احد صريح معك؟
2: لا، ما يقول لك.
1: ما يقول لك يعني دايركت انا
2: ما يقول اتجاه. دايما يقول تمارين ويقول انا صحي وانا العب برا.
1: اوكي يقول لك يعني اشياء ثانيه تقول لك أي. يقول لك اشياء مثلا تتصدق يعني بالمعقول او يقول لك لا والله يعني بس انا شوي مخفف ولا مسوي يعني دايت على خفيف مع انه هو نازل يعني قط وزن يعني نازل نزول سريع
2: ترى ما تصير ما تصير

0: مردش انت لاعب وتعرف مردش العاقل هو يقول لك مردش العاقل
1: صح صدق يعني
0: بس لو يا ودي انت اذا حد لقيتيه في حياتك هلا قالت لك وحده انا سويت يا ودي الجد مال جسمه سحبي
2: حتى اكشف الحقيقه اختصار لنا الطريق
0: يعني انصحها بالصراحه وانا الخواتي اللي يستخدمون هذه الاشياء تبتعدون عنها ويدزلون في الصلاة يلعبون تمارين أحسن لهم
1: ويخففون
0: صح
2: والله احنا سعدنا بسماع صوتك ورايك وخليك دايما معنا في برنامج بعد العصر سمعنا صوتك في مكتوب ثاني
1: الله يسلمك شكرا لمشاركتك
2: حياك الله
0: الله يحفظك
2: الحين ولد المرشد يتكلم ترى في اللي يقول لك الشغل انا لاهي انا
1: عندي
2: قاعد
1: وقت.
2: اقعد في الشغل لين المغرب
1: صح.
2: وفي بعد مره مر علي انا الحين بس يعني قاعده استذكر والله مر علي وايد في هذا الموضوع واحده قالت لي ان يعني انا سفرت الشغاله ومن وقتها وانا
1: اكرف
2: يا اكرف بدل جهد في البيت ما قاعد اركض ورا العيال وانظف وها انت فضي البيت من الشغاله وشوفي شلون تخسرين وزن
1: ايش رايك فايزه في هالكلام
2: من شغل البيت صاعد نازل على الدري
1: لمسنا الجرح اللي عند فايزة
2: فايزة يلا فايزة مضطرة
1: مضطرة
2: ان شاء الله ترجع لك بالسلامة في اتصال بعد مرحبا يا أمل مساء الخير
3: مساء النور
1: يا هلا فيك أمل حيا الله شلونك
3: الحمد لله بخير زينة
1: تابعتي حلقتنا
3: اي تابعت حلقتكم
1: قولي لنا ايش رايك هل الكتمان امل في موضوع خساره الوزن مو بالضروره يدل انه هو الشخص ذي عنده مشكله ام هو وسيله لحمايه خصوصيه الشخص يعني عشان يعني يحس ان هذه جسمه ووزنه ومظهره الخارجي وشكله هذه شيء خاص فيه ما له علاقه بالاخرين
3: يعني أنا من رأيي إن هذه شيء شخصي حتى لو أنا أو الشخص الآخر اللي هو مثلاً مسوي مثلاً اتخذ أي إجراء عشان يخفف وزنه إجراء طبي أنا مخي يقول لي إن هذه سوى عملية أو سوى
1: ينعرف.
3: مثلاً
1: ينعرف.
3: أي شيء سوى طبي يعني أنا مو شغلي صراحة أنا دايماً أحب أنا حتى ما أسأل حتى إذا واحدة ضعفت أقول لها الجملة وأنا مثلا متأكدة إن هي سوت شيء أقول لها ما شاء الله ضعفانة الله يثبتك الله يحفظك
1: أي أو
3: ما أي ما أسألها
1: ما ياخذك الفضول يعني إن تقعدين تعمقين شو
2: سوي يعني حتى يعني أمل الواحد ما يسأل يمكن هذه واحدة من النقاط اللي إحنا يعني قلنا ليش أنت تظل الشخص أساساً ما أسألك يعني يمكن هو يثني عليك
1: أيه
2: ويقول لك والله ممتاز ضعفان
1: أيه
2: ولا
1: أو تنزل بالصحة والعافية أو أيه نزول صحي إن شاء الله
2: فأنت تبتدي دخلة في متاهات أيه أن أنا سويت وأنا سويت رغم أنه هو يمكن ما أسألك شو الطريقة
1: أيه بس في ناس من نفسهم على شخصيات الواحد نقل أيه في ناس يمشون ويتكلمون يعني وفي ناس فعلاً يتحفظون يعني أنت أمل مع أن هذه الأمور
2: خاصة
1: في الشخص حب يقولها حب يقولها ما حب معادي يعني
3: أنا هذا الشخص اللي أنا جيت وشفته معناته أنه مو شخص مقرب لي اللي ما عرف متى ما شفته ويت شفته ضعفان فأنا ليش أسأله
1: صح.
3: أنا مو مقربة يعني اللي كل هالمدة بعيدة يوم اللي بشوفه تعال قول لي أنت ليش ضعفت وشنو سويت هذه دور الدكتور
1: يعني
3: الطبيب اللي راح له يشرح له ويفهمه ويرشده أنا ما أدري هذه عندها مشكلة في قلبها ما تقدر تسوي أو عندها مشكلة في رينها ما تقدر تسوي رياضة
1: نعم.
3: أو يمكن عندها مشكلة نفسية إن صح. هي ما تقدر تقاوم الأكل
1: صح.
3: ليش أحكم عليها إن هي كسلانة
1: نعم.
3: أو إن هي أنا فضولية اللي راح تدخل في خصوصيات الناس
1: صح
2: وإحنا قلنا بعد هذه النقطة إن أساساً السؤال محتاج شخص
1: جريء
2: يقول شلون
1: خصوصاً إذا ما كان شخص مقرب
2: بالضبط إحنا ممكن نستنكر يعني بس من بعيد بس انك تسال الشخص في وجهه شلون
1: يبي له جرأة
2: بالضبط
3: وبعدين انا اللي شفت حتى مجتمعاتنا انا لما بقول حق وحده انا جيت سويت مثلا عمليه او انا اخذ ادويه تشوفينها كلامها انا يمكن ما صادفني اعراض
1: اي
3: اوكي من كلامها انا مرضت
1: يا بس يعني ليش مسوية وهذه العملية كذي
3: فلانة ما دخلوها العين. انت تدرين هاي تصير اذا انا كلمت الدكتور، انا ناقشت الدكتور، الدكتور
1: وكل حالة تختلف عن حالة.

0: صح.
1: فقصدك إن مرات يعني أمل أحسن إن الواحد يتحفظ لو بدأ إجراء معين حتى ما يبتدون اللي حوالينا أصحاب التجارب أو سامعين تجارب ثانية يشوشون على أفكاره أو يوترونه
0: ويعيشون في قلق صح وخوف.
2: إيه وفي وبعد في

0: ولا أخذت أدوية عرضت روحها إلى
1: مضطرة
0: إن عندها شيء أكبر. ترى الرياضة والرجيم وايد أسهل. ما بقول حق الكل يعني في فعلا فئة هي كسولة, بس هذه الفئة الكسولة بعد تخاف على روحها أكثر.
1: صح صح. فأنت تكون في أمان أكثر إذا يمكن اتبعت حمية غذائية ورحت النادي. فاللي بيعرض نفسه للخطر يمكن أمل تقول هو أكيد مضطر لأنه سلك هذه الدرب. واضح نعم. رأيك يا أمل. شكرا
2: على هالمحادثة.
1: والله الواضح اللي معاه يا فايزة قلبه شايل,
2: واللي ضد قلبه شايل.
1: سمعينا غنية ونرجع نكمل.

0: 93.3 FM. بعد العصر
1: يا مساء الخير عليكم مرة ثانية مستمعينا. أكيد إحنا معاكم مستمرين في بعد العصر وهذه آخر ربع ساعة من وقتنا فاطمة. صح. واليوم موضوعنا تحديدا عن نزول الوزن والأشخاص يمكن اللي يأخذون طرق مساعدة تختصر عليهم هذه الدرب، هل من حقهم الكتمان على هذا الموضوع باعتبارها مسألة خاصة بأن مشاركة التجربة أمر ضروري وحلو أن الواحد يتكلم ويفيد غيره في هذا الموضوع. أكيد اتصالات كم على 1-7-4-5-2-5-2-6 وناخذ بو زينب.
2: بو زينب مساء الخير.
3: مساء النور. يا هلا
2: يا هلا فيك يا الله يعافيك. شلونك يا بو زينب؟
3: حلوة المقدمة، حلوة مواضيع حلوة بعد الظهيرة بعد الدوام والراحة، صدقين مواضيع دسمة وخفيفة في نفس الوقت.
1: يا حياك الله يا بو زينب.
3: الله والله بالنسبة عن موضوعكم صراحة يعني صدق في وقته، لأن الموضوع قاعد ينتشر بكثرة في المجتمع، مو بس عندنا المجتمع، في المجتمعات العربية يعني. والناس صارت بين نارين، بين إن هي تقول وبين هي ما تقول، وفي ناس بين إن هي تسأل وبين ما تسأل. يعني في ناس اللي سوت الأشياء هذه ومثلاً خذت الطرق هذه على أساس إن هي تخفف وزنها، سواء كان العلاج أو أي سبب إن كان. ضغوط الناس الجأوا الكتمان بسبب ضغط المجتمع أو الشائعات اللي طلعت إن هذه شيء مبزين وهذا في له سايد افكت، فهو الشخص صار يكتم علشان
2: يتجنب التعليقات.
1: زين. أو إنه سواها لأنه ما عنده إرادة، هذه بعد أحد الجوانب اللي يمكن تطرقوا لها بعض المتصلين.
3: ترى مو غلط، حتى لو الإنسان إذا ما كان عنده ما عنده إرادة
2: مو غلط ولا بعيب. صح،
3: مو غلط إيه، مو غلط ولا عيب، بالعكس هذه نقطة قوة عندك أنت.
2: والله أنا ما قدرت أي حاول
3: الإنسان مو عيب، هذه كلش مو عيب، بالعكس. صح. أنت لما تقول تحتاج ثقة، هاي الموضوع يحتاج ثقة إن الإنسان يتكلم. يعني مثل ما أنت خسرت وزن، يعني المفروض تكسب ثقة لأن أنت قدرت توصل لصحتك وتضمن صحتك أفضل من أن أنت تظل تحاسب حق كلام الناس وتزيد أمراضك بسبب السمنة، بسبب زيادة الوزن، بسبب سوء التغذية. فبالعكس إحنا نحتاج اليوم
2: يعني أنت أبو زينب مع الشخص إنه يعني لنلجأ أو خسر وزنه بأحد الطرق السريعة،
1: ما يقول
3: لا مو ما يقول،
2: يقول
3: أنا أتكلم لازم يعني لا تخاف إن تقول،
2: لا تخاف. إيه صح. إيه. صح.
3: يعني أنا أشجع الإنسان اللي ترى يعني هذه ظاهرة جديدة، يعني الناس اللي قبل كم مثلاً يأخذوا مثلاً كانوا مثلاً يلعبون حديد ويأخذون كمال أجسام ويأخذون مثلاً سايكلز وهرمونات اليوم ترى هالهرمونات جزء من كل الألعاب الرياضية ترى في العالم، حتى الألعاب الأولمبية، حتى فهي جزء من
2: إن نظرة المجتمع
1: شيء يعني
3: نظرة المجتمع لأن الموضوع جديد. لأن الموضوع جديد فالناس صايرة متخوفة منه.
2: صح.
3: والناس قاعدة تسوي تركيز على بعض مثلا الأعراض اللي يصير بعض الأشخاص ويعممون الفكرة.
1: بس أصدق أبو زينب يعني في نقطة عجبتني لما قلت إنه خلاص هذا صار شيء جزء، يعني أنت عطيت مثال على الهرمونات. لكن إحنا حتى لو بنفترض إن اليوم في عوامل مساعدة لخسارة الوزن، هذه الأشياء خلاص اليوم ما تعيب الشخص نفسه،
3: وعوامل طبية لازم نحط
1: حلول طبية.
3: صح. إيه هذه الحلول الطبية ترى.
1: نعم صحيح.
2: يعني لما كانت حلول طبية ما عرضوها وانتشرت بهالشكل.
3: ما عرضوها، ما دست الدول، ما اعتمدوها المنظمات الدولية. نتكلم لازم نعرف وين مصدر الموافقه الاقرار بهذا الشيء. يعني احنا اليوم نتكلم عن السعوديه مثلا، في بعض المواد الشاسعه في المملكه العربيه السعوديه اقروها ان هي مثلا صحيه مثلا خساره الوزن
1: مثلا.
3: ما يصير انا انسان عامي ما عندي اي ثقافه او اي خلفيه عن هذا الموضوع
2: أحكم.
3: انا احرم واشدر واغلب الدنيا كلها على اساس واحرم هذا الشخص لذة المتعة إنه هو وصل للوزن المثالي،
2: قاتلين المتعة ذلين.
3: إيه بالضبط. يعني في ناس والله أنا يكسرون خاطر ذلين، اللي يعني أهم هو متحمل أذى العملية وأذى الأبر وأذى السايد إفكت مالها بالإضافة إلى كلام الناس.
1: صح صح.
3: يعني بالعكس أنتم تشجعونهم يعني عشان أساس إنه يوصلون يستمرون
1: ما يرجعون على الطريق القديم. واضح رأيك. شكرا جزيلا لك
2: على هذه المشاركة. أيضا معنا اتصال. ألو مساء الخير.
1: أبو أحمد مساء الخير.
4: النور شيخ.
2: يا هلا يا هلا أبو أحمد.
1: شلونك يا أبو أحمد؟
4: طيب.
2: الله يسلمك.
4: طيبين الله يخليك.
1: شلونكم مع الأجواء قبل النقطتين؟ شلونكم مع الأجواء؟

للاتصال 1-7-4-5-2-5-2-6. بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر، فايدة متعة وتفاعل على

0: أجواء
1: اليوم
0: برا.
1: ما سألتي صج عن الأجواء اللي
0: لازم نسألهم، يتغير كل نص ساعة الأجواء برا، إحنا ما ندري إيش قاعد يصير.
2: الأجواء شنو؟
0: شلون الأجواء برا؟ حر؟
2: أجواء اليوم حار. حار.
0: ما تحسن له. الجو ولا نتفى؟
1: ما علي، بيكم سهيل، بيكم سهيل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: صمود صمود الحمد لله.
1: يعطيك العافية أبو أحمد. إيش رأيك في المحور اللي اليوم طرحناه للمناقشة؟
2: والله أنا حبيت يعني نقطتين، النقطة اللي عندي واحدة تضيفونها على المحور، إن الناس اللي تسأل ليش تسأل؟
1: فضوليين، الفضول.
2: الفضول.
1: حتى إذا كان الشخص من المقربين لك.
2: الناس الفضوليين أكثر من الناس اللي يعني سووا لبارة والعملية. أنا واحد استعملت لبار لأن الدكتور نصاحني.
1: أيوة.
2: قال لي حالتك الصحية تحتاج لبار.
0: أي
2: نعم. في تعب، في تعب. زين. الحين السؤال اللي انتم تقولونه، يعني الناس تتكلم والله لا، هل هو عيب؟ هل هو حرام؟ لا هو عيب ولا
0: بالعكس. ليس يسألوك ابو احمد، انت ليس يسألوك شلون ضعفت، شو تقول؟
2: اي لا انا اقول اي
1: يعني تقول ان انت يعني استخدمت مثلا، لجأت الى ابو التنحيف ب يعني صح.
2: لان مشكلاتنا في ناس يعني حتى انا يمكن كنت منهم، ان فهمنا الموضوع غلط، ان طق البر وخلاص. لا طق البرج في شغل أزيد من لو ما طقيته. أنا نفسيا جانب، تبتدي تركز على البروتين جانب، تركز على الرياضة جانب، يعني مو ببرضات.
0: يعني يصير غصب على الواحد يركز.
2: لا عشان العملية تكتمل ونفس الوقت ما يصير لك سايد افكت عادي.
1: صح. تحصل إيه. نتيجة يعني.
2: إيه لأن الموضوع يعني ما يصير بعد منك من نفسه، يعني ما يصير. يعني انا بعد اعرف ناس ياخذون منهم من نفسهم.
0: زين ابو احمد، انا بس عشان اكون معك على نفس الخط، انت يعني في البدايه قلت الناس ليش تسال، فانت ضد ان اساسا الواحد يسال شخص شلون ضعفت؟ يعني ممكن يقول له انت ضعفان بدون لا يساله شلون، لانه هو لا الحق يتكتم ولا الحق
2: يسال، بس يعني مجرد السؤال للسؤال، يعني ليش في التفاصيل اذا كان يعني
1: حتى اذا كان من دائرتك المقربه ابو احمد.
2: لا عادي يسال، سؤال مو عيب.
1: اي
2: انا ما سويت شيء غلط، بس صح. انا اقصد
1: الفضول يعني اللي في الشخص من الاساس.
2: اي لانه هو يصير مثلا خاصه الناس اللي بين فتره وفتره يشوفونه، اللي كل يوم ما يسالونه.
0: نعم.
2: فيبدون بعضهم يشجعوا.
0: اي صح.
2: بعضهم
0: يخلصك
2: يعني عادي سويت ما سويت، وبعضهم لا.
0: صح.
2: يعطيك راي عكس راي الدكتور اللي دار السبع وتخصص سنوات و و و
0: انت تقول ليتني ما تكلمت.
2: ايه يعني انت تبي ترد عليه تحترمه تغير كلامه غلط.
0: صح.
2: الحين شو ترد عليه والله تاسكي.
0: فهمت عليك يا ابو احمد،
1: يعطيك العافيه ابو احمد.
0: شكرا. الله يسلمك.
2: بعد خلنا نتكلم يعني شوي من الناحية الطبية.
0: أيه؟
2: من الناحية الطبية ساعات هي مو الهدف تخسيس.
0: أيه؟
2: ساعات الهدف
1: علاجي. نعم نعم.
2: ساعات ضبط الضغط الكوليسترول.
0: هذه فعلا واحدة من النقاط اللي تكلمنا عليها، إن
1: وهي من الأساس
0: يعني
1: ترى
0: لها. علاجية.
2: وأنا أحب أقول لكم مفاجآت بعد ساعات مثلا ركابك تعاور.
0: أي عندك مفاجآت ليحين أبو أحمد؟ يلا قول.
2: يقول لك الدكتور استعمل البرازيل. تقول الحين ايش داخل الركاب في المعدة، فهي لا يقول لك على اساس ان هي تتخفف مثل ما قلت، او
0: تخفف عليك،
2: ان في ناس تحب الاكل يعني متعه من متع الحياه.
0: صح صح, صح.
2: ايه مو بس تحب الاكل، تفنن في حب الاكل.
0: وتكون الجأت لهذا الشيء مضطر. احنا والله ودنا نسمع منك اكثر ابو احمد، لكن مع الاسف يعني قربنا على الختام. تواصل معنا دائما، اسمع مواضيعنا، واكيد نحب نسمع اصواتكم وارائكم دائما. احنا يعني قربنا على الختام، وكالعاده يعني لابد نختم في الوان.
3: الوان الوان الوان.
1: إذن مستمعين، في النهاية نقدر نقول أن بعض الأشخاص ممكن يختارون كتمان الطريقة اللي خسروا فيها وزنهم بسرعة، سواء رغبة في الحفاظ على خصوصيتهم أو خوفا من انتقادات الآخرين أو فضولهم أو أسئلتهم، أو لأنهم ببساطة ما يبون يشاركون تفاصيل شخصية تتعلق بصحتهم ونمط حياتهم. أيضا سرعة التغيير قد تجعلهم أكثر حرصا على عدم كشف ما فعلوه قبل التأكد من استقرار النتيجة.
0: أكيد يعني.

0: يعني نزول الوزن قد تكون أحيانا الحاجة للنزول تأخذ الشخص إلى منعطفات أخرى وخيارات أخرى، وفي النهاية يعني التوازن الحقيقي في الاستماع إلى احتياجات الجسم وتناول الطعام باعتدال، ممارسة الرياضة بطريقة مناسبة، الحصول على قسط كافي من النوم، كلها أشياء ممكن تفيدك توصلك لنتيجة أكثر صحة. والصحة أكيد لا تقاس بالمظهر وحده، لأن احنا فاطمة ممكن نشوف أشخاص فعلا نازلين وزنهم بشكل ملحوظ، حتى أن هم شكليا صاروا أحلى، ولكن لو تقعدي معاه تلقين عنده مشاكل في المعدة، مشاكل في التنفس، مشاكل في غيره. فياريت احنا نبتدي نركز مو بس على نزول الوزن كشكل، وإنما على الجوانب الثانية، حتى أن الواحد لو اضطر يلجأ لمكملات أو فيتامينات يدعم فيها جسمه. فأكيد يعني المفترض ما يقصر.
1: صح. إذن خسارة الوزن السريعة مستمعينا لا تعني بالضرورة أن هي صحية أو مناسبة للجميع، لذلك نشدد على نقطة عدم تقليد تجارب الآخرين دون معرفة الطريقة وآثارها. الأفضل أن يكون الهدف مثل ما تفضلت نيلة، الوصول إلى وزن صحي بطريقة آمنة ومتوازنة، مع الاهتمام بالتغذية والنشاط البدني والصحة النفسية، لازم أيضا ما نهملها. استشارة المختص عند الحاجة، فالحفاظ على الصحة أهم من سرعة الوصول إلى النتيجة.
0: أكيد إحنا نتمنى للجميع الصحة والسلامة، نزول آمن وأنتم بصحة وعافية، ويكون المظهر جميل من الداخل من الخارج وصحي من الداخل. هذا أهم من كل شيء. نلقاكم باكر في موضوع جديد وظيفة راح تكون معنا من داخل الاستديو. لا تنسون باكر أكيد راح نكون في مسابقات إدارة سينما البحرين سينيكو. نحييكم من الإعداد والتقديم الزميلة فاطمة محمد، تحياتي نيلة رويعي، الإخراج المبدعة شيقول ولد المرشد، الذهبية
1: الذهبية
0: اللامعة فايزة عبدو.
1: مع السلامة.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
1: من أشعار محمد صالح النجفي، بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745279. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745278. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

0: جديد أيقونة الشرق أصالة، أغنية بعنوان أصالة.
1: أغلن الحبك وفائي وارهن العمر.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8 أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

دائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: البحرين اف ام على هواك.
1: جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب.
2: خد قلبي معاه حجري مقدر شمسان حمد عنه جاب حلو عنه
3: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.

اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745-798. الحين أي أغنية في بالك؟ اطلبها عبر رقم الواتساب 1745-798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-744-2-798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17452798 أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. اطلبها واسمعها على هواك.

0: الحين
1: اطلبها واسمعها
0: على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 1-744-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: لا لا لا لا.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: هيت فايب.
0: هيت فايب، الصوت اللي وصل لكم أخبار النجوم أول بأول، حصريات، ترندات وكواليس الفنانين. خلكم معنا في
1: هيت فايب.
2: يا هلا ومرحبا بكل اللي يسمعونا على إذاعة 93.3. هذه حلقة جديدة من برنامج هيت فايب، معاي أنا عيسى الختال.
1: 3 2 1. Welcome to Hit Vibe.
0: ترند الأسبوع شو يقول؟
2: لأن مثل ما أنتم عارفين الساحة الفنية الغنائية المصرية خلال الصيف تشهد حالة من النشاط العالي، وبعد ألبومات وايد نزلت في الأسابيع اللي راحت، هالأسبوع الفنان أحمد سعد نزل ميني ألبوم جديد يضم 6 أغاني واسمه الألبوم الإلكترو. وهالمرة أحمد سعد تعاون مع نجوم صناعة الأغاني في مصر، منهم الشعراء تامر حسين وأمير طعيمة والملحنين عمرو مصطفى وميديان، وعلى مستوى التوزيع الموسيقي نادر حمدي، توما، وسام عبد المنعم وعلي فتح الله. واللي لازم نقوله، أحمد سعد في هذا الألبوم قدم تجربة موسيقية يونيك، وهي فكرة الاعتماد على الآلات والإيقاعات الموسيقية الإلكترونية. وهذا الألبوم يعتبر الثالث من أصل 5 ألبومات ضمن المشروع الفني المتكامل اللي قدمه الفنان أحمد سعد. وخلال الفترة اللي طافت نزل الألبوم الحزين والألبوم الفرفوش، والحين صار الدور على الألبوم الإلكترو، وباقي بعد ألبومين. والحلو أن كل ألبوم له لون موسيقي مختلف، وفي هالمشروع أحمد سعد كسر القواعد، وأظن أنه نجح في هالشيء. بس فعلا لازم نحييه على هذه التجربة الجديدة اللي قدمها لجمهوره ومحبينه. والحين صار الوقت نعلي الصوت ونستمتع مع أحمد سعد والألبوم الإلكترو.

أغنية عرش بلقيس من إنتاج شركة روتانا هي جديد النجم راشد الماجد، من كلمات الشاعر العالية ألحان أحمد الهرمي توزيع سيروس. إي نعم، هذه الأغنية سبق ونزلت بصوت ماجد المهندس من حوالي 5 سنين، وهالأسبوع نزلت بصوت راشد الماجد، والأكيد أن كل واحد فيهم غناها بإحساسه وابدعوا فيها، وإحنا طبعاً المحظوظين لأن سمعناها بصوت ماجد، والحين نسمعها ونستمتع فيها بصوت

0: hit vibe.
1: الفنان السعودي فهد العمري نزل اغنيته الجديدة مشتاقة من كلمات يم الحان فيصل محمد توزيع عبد الله آل سهل. كلمات الاغنية وفكرتها عموما تحسونها غير مألوفة علينا وايد، وطبعا فهد غناها بإحساس جميل والنقلات اللحنية وايد عجيبة. مش

هيت فايب. الفنانة أصالة نزلت أغنية اسمها أصالة من كلمات وألحان أمجد جمعة

توزيع فؤاد جنيب. أكثر شيء ملفت بصراحة اسم الأغنية، لأن على اسمها أصالة، وأصالة قدمت أصالة باللهجة السورية وبقاعات تشبه وايد الأغاني السورية الشعبية. واللي لازم تعرفونه أن هذه الأغنية هي أول إنتاجات شام بنت أصالة ومن توزيع شركة روتانا.

0: هيت فايب.
1: الواد متدلع سنجل جديد للفنان إيهاب توفيق من كلمات خالد البشبيشي، ألحان عبد الله علي وتوزيع طارق حسيب. الأغنية خفيفة وصيفية، ولأن الخبرة تلعب دور، إيهاب توفيق اختار اللون الموسيقي المناسب في التوقيت المناسب.

0: هيت فايب.
1: الحين نروح للموسيقى الكلاسيكية مع الفنان مروان خوري اللي نزل دويتو جديد يجمعه بالفنانة مارلين نعمان اسمه يا دني انسينا. اش كثر الأغنية رايقة وفيها جو موسيقي راقي، وطبعا طبعا كمية التناغم بين صوت مروان خوري ومارلين نعمان جميل جدا

0: hit vibe.
1: من أحلى الأشياء في الصيف أن الأغاني معظمها تكون بإيقاعات فرايحية تعطيك طاقة حلوة، بالضبط مثل أغنية يا حظي للفنانة كارول سماحة اللي كتب كلمات

محمد نصار ولحنها مع جاد شويري ووزعها ألكسندر ميساكيان. الأغنية فيها طاقة إيجابية مو عادية وكارول سماحة أبدعت فيها.

0: هيت فايب.
1: الفنان أحمد جمال نزل أغنية اسمها مستبيعين من كلمات أحمد حسن، ألحان مروان السيداوي، وتوزيع أحمد إيهاب. وفي هالأغنية أحمد جمال يقول: نمسك في مين أثفلنا، نمسك مين كرت أحمر للي يزعلنا مستغنيين. حرفياً أحمد جمال شعللها ويابها من الآخر.

0: هيت فايب.
1: الأغاني الفرايحية في هالأسبوع مكتسحة وبقوة، وهالمرة مع أغنية لحظة للفنان وائل جسار من توزيع شركة روتانا، كلمات محمد نصار، ألحان وتوزيع مدين. أولاً برافو وائل جسار على هذا الفن الجميل، وثانياً هالأغنية عقب ما تسمعونها لازم ترسلونها حق كل اللي تحبونهم، لأن شكثر كلماتها صادقة ومعبرة. والله يديم علينا وعليكم كل اللحظات الحلوة.

0: هيت فايب.
1: الفنان محمد الشرنوبي يرجع من جديد للساحة الفنية، وهالمرة رجعته قوية لأنه نزل ألبوم اسمه بعد الليل، يتكون من 8 أغاني. ولأن اللي تعاون وياهم محمد الشرنوبي في الألبوم هم من جيل الشباب، فأكيد بنسمع ألوان وأفكار موسيقية جديدة. والكمباك يا

0: جاهزين ترجعون معانا في الزمن؟
1: في نهاية التسعينات وبداية الألفية، الأغنية الخليجية شهدت تحول كبير، وبرزوا في ذاك الوقت نجوم ومبدعين من شعراء وملحنين، ومن ضمنهم فنان وملحن استثنائي ومتفرد بإبداعاته على مر السنين. قدر ينقل الأغنية الخليجية إلى مستوى عالي ويكون مرحلة مهمة وناجحة جدا جدا جدا في مشوار كل الفنانين اللي تعاون وياهم. هو مو مجرد ملحن والسلام، هو فنان صاحب رؤية موسيقية عبقرية، قدر يحقق المعادلة الصعبة وهي الإبداع والإتقان في الوقت نفسه. ولهذا السبب الأغاني اللي لحنها في التسعينات وبداية الألفية إلى اليوم عايشة ويانا، والحين بنرجع نسمع ونستمتع بأجمل وأعذب ألحان الرقم الصعب الفنان والملحن الكويتي العبقري مشعل.

الأعمال الناجحة للملحن مشعل العروج أتوقع تحتاج منه حلقات وحلقات علشان نستعرضها كلها ونتكلم عنها. هذه كانت حلقتنا من برنامج هيت فايب. كنت وياكم من الإعداد والتقديم أنا عيسى الختال مع المخرج حمد الشريان. نلقاكم الأسبوع الجاي على خير، ولكن الحين خلونا نستمتع مع رائعة ويلي اللي جمعت النجم راشد الماجد مع الملحن الكبير مشعل العروج، وأتوقع ما في أجمل من هذا الختام.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابع

0: عليها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: جديد أيقونة الشرق أصالة، أغنية بعنوان أصالة.
3: أعلن الحبك وفائي وارهن العمر.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب.
1: خد قلبي معاه هجري ما اقدرش انساه حامل عنه جبهه وعنده دواء.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: في مملكة شيخ عن اللوم معزول ابن علي عيسى شقى كل عيال من له مضيف دايم الدوم مدهول وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
2: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

0: вамтадаа боо вамтадаа сибаа.
1: آخر أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والرضا والسعادة مستمعينا الكرام، مستمعي أثير إذاعة بحرين FM 93.3 ومشاهدينا الأعزاء مشاهدي تلفزيون البحرين. حلقة جديدة من برنامج DRS، هالحلقة اللي ما عندنا فيها سباق نسولف عن أجواء الفورمولا بشكل عام أو أي حدث متعلق برياضة السيارات. نحب الفورمولا واحد، وكلمة المعادلة هذه لها

0: أبعاد وشلون إحنا ممكن نستخدمها. هي معقدة شوية بالنسبة حق الأمور الفنية في رياضة الفورمولا، ولكن تشكل متعة حق الجماهير. أبيك توقف معاي سلمك الله إذا قلت الجماهير، لأن أي مثلث بتكلم عنه هذه موجود في العديد من المجالات. إذا بتكلم عن رياضة الفورمولا، واحد عبارة عن إعلام، جمهور، وسباق وحلبة. الحمد لله هذه الأركان كلها مكتملة في مملكة البحرين. عندنا الحلبة الجميلة المميزة، حلبة البحرين الدولية، موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، وهذا شيء نفتخر فيه. وأيضا عندنا الجماهير المحبة لهذه الرياضة، وتشهد بازدياد من انطلاقة أول جائزة في مملكة البحرين في 2004 إلى 2026، ومستمرة هذه الجماهير في الزيادة. والإعلام اليوم في وزارة الإعلام عندنا برنامج كامل مخصص للفورمولا واحد بشكل خاص ورياضة السيارات بشكل عام. اليوم ما عندنا سباق ولا عندنا تحليل، اليوم عندنا الجماهير المحبة لسباقات الفورمولا واحد بشكل عام أو للرياضة. ولكن الجماهير المحبة والجماهير العاشقة والجماهير المتابعة، هذا لهم حيز في رياضة الفورمولا. إذا كانوا هؤلاء الجماهير بشكل عام، وننزل ستيب واحد نقول من الشباب البحريني المبدع المثابر اللي دائما وأبدا يحط عبارة حب التحدي وعشق الإنجاز أمامه. شلون يا أبو سعيد؟ أنا أقول لك بسيط، إحنا بدنا بالجماهير، رحنا حق الشباب البحريني اللي يحب التحدي ويعشق الإنجاز. اليوم حلقتنا مليئة بالإنجازات، مليئة بالافتخار بالشباب البحريني المحب المتابع المثابر في كل حال من الأحوال. إذا ين على رياضة السيارات، إحنا نمتلك اليوم كفاءات في رياضة الفورمولا واحد. فبنتكلم اليوم مع الشباب البحرين المبدع ومحبته للفورمولا واحد، وماذا قدمت هذه الرياضة له أيضا، عشان إحنا نقول إنجازاتنا اليوم هي مستمرة في مملكة البحرين. وأنا ياي كنت أسمع أغنية غناها أحمد الجميري، عجيب. إذا سألوك من وين أنت، تقدر تقول أنا من البحرين. لكن أحمد الجميري بكلمات المغفور له الشيخ عيسى بن راشد إيش قال؟ أنا منها، من اللي الشمس لا طلت على الدنيا سألت عنها. يا الله، إحنا من البحرين ومعانا هالشباب البحريني المبدع اللي في كل يوم وكل مطلع شمس يعاهد نفسه إنه يبادر بالإنجاز لمملكة البحرين. اليوم معانا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء، نبدي ونرحب بماريا العواضي الحاصلة على فرصة تدريب لمدة عام كامل في وين؟ في شركة ماكلارين. حيا الله ماريا.
1: الله يحييك.
0: شلونك؟
1: الحمد لله. شلونك؟
0: شلون صحتك؟
1: الحمد لله. مشكور ما قصرتوا على حسن استضافتكم لي.
0: هذه واجب. وحياك الله ومنورة. بس اليوم الاستضافة مختلفة.
1: اي معي سلوى.
0: حيا الله سلوى.
1: الله يحييك. شكرا على حسن الاستضافة صراحة، وايد سعيدة اني رجعت للبرنامج.
0: صحيح. طبعا خلنا نذكر المستمعين والمشاهدين الاعزاء، ليش اقول ما هي حلقة بالفخر والافتخار والانجازات. السنة اللي طافت بدينا معاكم برنامج ديارس، كانت سلوى موجودة في حلقات من البرنامج تسولف عن الفورمولا وتحلل. يا جماعة ترى التحليل امر مو بسيط، ولكن احنا نقول ان الكفاءات الشبابية البحرينية بعد مو بسهلة ومو بسيطة، يحللون فورمولا وانا متأكد واراهن ان ينافسون الاعلاميين في العالم كله، لان يتابعون بشغف ويحسون ان عندهم مسؤولية ان هذه الرياضة رياضتنا واحنا كبرنا معاها. فسلوى كانت معانا في تجربة جدا جميلة ومميزة، وانا اتذكر الحلقات اللي كنتي معانا فيها.
1: لا صراحة كانت تجربة جدا جميلة ومميزة لي، أنا كان أول مرة لي استضافة، ومن يومها صراحة وايد حبيتها وتميت أتذكر حتى الحلقات اللي كنت فيها، فوايد سعيدة أني اليوم معاكم في الحلقة.
0: وبتكونين معانا إن شاء الله في حلقات جاية
1: إن شاء الله.
0: فأنت خليك جاهزة
1: إن شاء الله.
0: أقول معلومة؟
1: نعم.
0: شوف هاي الشباب إيه؟ الله يذكرهم بالخير، في ناس عندهم إجازة نفس السايقين في الفورمولا عندهم إجازة
1: أوف سيزن
0: عندهم ما

0: بعض الناس يا ماريا، بعض الناس الله يقدرني على فعل الخير. الله يقدرني. المعلومة اللي بقولها إن يعني معلومة جميلة، إن السنة اللي طافت كانت سلوى معنا في البرنامج، ماريا كانت تدخل معنا في البث المباشر في يوتيوب وتكتب كومنت تعليق،
1: وكانوا يقرون التعليق مالي بعد.
0: عجيب والله، شيء عجيب يعني. فمتى بدأت رفجاتكم أول شيء؟
1: بدأت جامعة من أول يوم جامعة، أول يوم تحضير للجامعة اللي هو الأورينتيشن دي. أنا كنت بروح قاعد أدور على أي حد تخصصه نفس تخصصي، تخصصنا وايد صغير في الجامعة ما في منه وايد، وما كنت قاعد أحصل لي، وأخيرا حصلت سلوى. يعني هاي شلونك، أخبارك، شنو تخصصك؟ وأنا بعد أول شيء قالت لي تابعين فورمولا 1، أول سؤال سألتني إياه، وبس من هناك بدينا صداقتنا.
0: يعني بديتوا اللقى في الجامعة الأمريكية،
1: إي،
0: والسؤال الأول اللي طرحته سلوى كذا تابعين فورمولا؟ إيه.
1: أول سؤال، إيه
2: سبحان الله. كان يعني حتى في نفس الوقت كنت قاعدة أسولف مع ناس ثاني عن فورمولا 1، والتفت وكنا قاعدين نسولف، التفت وسألتها سؤال، كان يعني أول سؤال، بس أحس يعني سبحان الله اللي وصلنا له اليوم، يعني وايد معبر عن عن عن صداقتنا وعن حبنا للفورمولا 1.
0: ونسولف أكثر عن الفورمولا 1. أنا مثل ما عرفت ماريا العواضي هي الحاصلة على فرصة تدريب في شركة ماكلارن لمدة عام كامل. أيضا سلوى بشارة هي من الكفاءات البحرينية اللي كبرت وحبت الفورمولا 1، وأيضا لها مواقف جدا جميلة في عالم الفورمولا 1، وإحنا تشرفنا أن احنا نستضيفها من خلال وزارة الإعلام وليس إذاعة البحرين أو تلفزيون البحرين، وزارة الإعلام أن تكون معانا السنة اللي طافت. ليش أتكلم عن حلقة إنجازات؟ هذا اللي أنا أبي أتكلم فيه. فهي محبة ومتابعة للفورمولا 1 ودخلت معانا معترك التحليل، ولكن كانت قد المهمة.
2: لا بالعكس، الشرف كان لي صراحة.
0: الله يسلمك. فأنا ببتدي مع ماريا، لأن أنت سألتيها في الجامعة تحبين الفورمولا، أنا بتكلم معك متى سمعتي كلمة فورمولا، متى حبيت الفورمولا 1؟
1: هو متى حبيت؟ أنا من صغري كان عندي انترست، من صغري كان عندي يعني محبة للفورمولا، لأن كنت أزور الحلبة وكنت يعني أطالع السباقات مع أهلي كلهم. لكن مع على كبري تعلمت أكثر، وبدأت مع صديقتي مع سلوى، هي وايد علمتني على الفورمولا وعلى السباقات. ف بس والله
0: هذه البداية،
1: هاي البداية. حلو. مع مرور الأيام 4 سنين صراحة، 4 سنين يعني وايد تعلمت أشياء
0: من الفورمولا.
1: اي
0: حلو. سلوى متى بديتي تحبين الفورمولا أكثر؟ أول ما بديتي تتابعين الرياضة شنو كونتي انطباع عنها؟
2: صراحة أحس هي من واحدة من الرياضات اللي I grew up watching، اللي نحبها من يعني من واحنا صغار. أذكر أول مرة رحت الحلبة كان 2009، رحت السباق الجائزة الكبرى، وكنت مع أبوي، وكنت مع صديق الطفولة أبوي كان اسمه بدر كواري، وكنا مع بعض ورحنا طلعنا الريس. حتى أتذكر قعدنا في اليونيفرسيتي ستاند، ومن أول لحظة اللي تشوف السيائر فيها تمشي بسرعة، يصير فيك شلون حتى من عمر صغير يصير فيني أنا شلون هذه صدجي، شلون هذه السيائر تمشي بهالسرعة. وبس من يومها صراحة أنا حبيت الرياضة، قدرت أتابع الرياضة، قدرت حتى أطلع مثلا مسلسلات عن الرياضة ولا أفلام وثائقية.
0: عجيب.
2: والحب يكبر طبعا،
0: يكبر إن شاء الله بإذن الله تعالى. مع في أسرار في استراحة الإذاعة، إحنا إن شاء الله بنشوفكم بإذن الله تعالى تمثلون مملكة البحرين في المحافل المرتبطة بالفورمولا 1 بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله.
0: طيب أنا ترى بديت الفورمولا عن طريق أخوي يوسف، يحب الفورمولا ويتابع الفورمولا ترى قبلي. يعني أنا بديت أحب الفورمولا من تقريبا 2016-17 أو أتابع، ما كنت أحب. أنا إنسان أبكون معاكم جدا صريح، كان عندي أول سؤال، ليش يفترون على الحلبة بس؟
1: شنو شيء المثير اللي فيهم؟
0: بالضبط. يعني صح. أنا كنت هو يتابع كان البراكتس، يتابع في بي وان في بي. أنا ليش أقول ليش؟ سألت سؤال، قال يعني بما معنى الكلام يتمرنون. وأنا أحب كرة القدم، أقول طيب أنا ما أشوف اللاعبين يتمرنون، أنا حاضر مباراة، فأنت ليش تشوف قبل؟ قال لا متعة. فما كنت أفهم، وعندي صديق بعد مشترك اسمه عبد الله بعد نفس الشيء، فكانوا يجون عندنا في المجلس ويتابعون. يعني ساعات يقطعون السوني علينا، يعني تعرفين شعور الشباب، يا الرابع ليش تتابعون فورمولا من صدقكم؟ فكان ذي الانطباع. بس بعدين يوم بديت أتابع وأفهم بديت أحب. يوم بديت أحب

0: بديت أتعلق في الرياضة وأشوفها في جوانب الحياة. فتعرفون الخريطة المفاهيمية اللي تي في بالنا، أو الرابط العجيب.
1: اي
0: احنا لحقنا على الرابط العجيب في سبيس تون. انت لحقته عليه؟
1: انا كذا بحب سبيس تون.
0: اوكي، تذكرين الرابط العجيب
1: اي
0: اللي عشان يقولون

0: رجع مكلارن
1: خلاص.
0: ومخرجنا ايضا ابراهيم تلفت بوفاد من زمان مكلارن من زمان من زمان. وفي شباب ما كانوا موجودين معنا الله يوفقنا يعني بدلوا فراق والله يعيننا على فعل الخير. واحد كاتب لي هني تابع الحلقه اسمه قاسم. قاسم مساء الخير. طبعا قاسم خنجي تعرفونه قاسم كله يعني الله يعيننا على فعل الخير الله يقدرنا على فعل الخير. فسبحان الله في ناس تغير فراق سبحان الله. شفت الدنيا هاي الفورمولا. طيب ارجع حق ماريا هذه سوالفنا كذي شلون احنا تعرفنا على الفورمولا وحبيناها. لكن في شيء دائما يجي في بالي وانا اقول الذكريات
1: صح.
0: تذكرين اول مره زرتي حلبة البحرين الدولية؟
1: حلبة البحرين اول مره زرتها لا يعني من صغري ازور الحلبة يعني غير حتى لو مو حق الفورمولا مو حق السباقات يعني تكون في فعاليات هناك فنزور الحلبة. لكن اتذكر اول سباق رحته كان 2016 اي اللي اتوقع نيكو روزبرغ فاز فيه.
0: ونهايه روزبرغ هذه مع مرسيدس نهايه.
1: ترى على طاري ان نغير افريقيا ترى انا كنت اشجع مرسيدس.
0: اوكي
1: احس لي الحين شوي اشجع مرسيدس. اوكي يعني الحين في يعني جزء مني يشجع مرسيدس ولا اي
0: في شيء لان احنا كبرنا معاه مثلا احنا كبرنا مع مثلا مثلا ذيك الفتره هاملتون
1: اي
0: روزبرغ مثلا تولعنا بالرياضة من خلال هذه الشخصيات. بس ما يضر ان احنا نشجع ونتابع مرسيدس ونحب ونشجع مكلارن وما يضر يعني كلش. طيب انا حي ما بسأل متراحة الحلبة لان عرفنا متراحة الحلبة إيه مع الوالد مسي عليه بالخير ومع صديقة ايضا بدر الكواري. لكن انا بسألك جربت الكارتينج من قبل؟
2: نعم جربته مرة وصراحة على حظي بس لأن كنت أول سيارة حاطين سياري مالتي كانت أول واحدة. لكن أبي أجربها مرة ثانية. وايد حبيت حلباتنا صراحة من الحلبات اللي أحس تقدر الطريقة اللي ديزايند وايد كانت حلوة حتى a lot of overtaking.
0: عجيب
2: فإيه
0: فيها أكشن
2: إيه
0: مو بسهلة يعني مو بسيطة
2: لا لا أيه. وحبيت أنا بعد كان في حلبتين فحلبة أسهل وحلبة أصعب فيعني قدرت أول شيء أجرب سهلة بعدين.
0: أنت جربتي مرة أنا عارف المرة الثانية بتجربين مع مين. ماريا جربتي من قبل
1: إن شاء الله إن شاء الله جربت مرة نفس الوا لكن الإكسبرينس عكس كنت آخر واحدة يعني مالي مستقبل في السباق في الباك
0: أوكي
1: في HR
0: اوكي حلو انظم العمليه بشكل عام يعني
1: اي هو هاي تخصصي وهو هاي الديبارتمنت اللي بدش فيه يعني بيبل ديبارتمنت يعني يعني الكل يقدر ايفر كان كونتريبيوت تو ذا ريس يعني بطريقته انا مو بس مو صب سيارير
2: انت وانا
1: صح
0: انت بتكتشفين شوفي كلمه معادله
1: اي
0: شفتي تروحين ووكينج ان شاء الله المصنع فيه ووكينج صح بتشوفين عدد مهول من الموظفين كلهم ينطرون سيارتين في الحلبة. انت شفتي إيه. الجهد اللي تسوونه كلكم يعني فوق 1000 شخص هو فوق اكثر. انا يعني كل ما صنع وكل فريق له عدد موظفين معينين يعني يختلف ما في شيء ثابت ولكن خلنا نقول 1000 موظف كلهم يتابعون يوم الاحد عشان يشوفون سيارة او سيارتين من الفريق نفسه على الاقل في المنصة. فانت صح. بعدين بتحسين ان الافورت اللي ابذله it's worth it وبعدين بتقري معاهم عندهم شي سينما ويتابعون الريسز حركات
1: نفس ما سلوى تسوي ترى
0: شلون
1: في الجامعة سلوى ما شاء الله عليها وايد يعني شغولة وايد يعني من كثر ما تحب السباق تحب الفورمولا الرياضة كانت تشغل على التلفزيون في الجامعة وتجمع الطلبة كلهم يطلعون وكلها سلوى اللي تسوي يعني تنظم هالبرامج في جامعتنا.
0: حلو قولي لنا سلوى عن البرامج اللي تنظمونها في الجامعة الأمريكية.
2: لا بس بالعكس الجامعة كانت ما تقصر وايد كانت معطتنا مجال وكانت تعطينا الأوبرتونيتي أن أي فكرة كانت عندي بس أروح لهم وأقول لهم عندي هاي الفكرة وقولون لي بس طبغي يعني مثلا حتى we started a tradition أن كان ريس أبو ظبي اللي هو آخر ريس تقريبا في السنة وفي رزنامة الفورمولا 1 كنا في وايد ناس ما يقدرون يشوفونه ما يقدرون يتابعونه فكنا ناخذ الاوديتوريوم اللي هو اكبر شاشه في الجامعه ونعزم كل الطلبه يجون يطالعون الريس في الشاشه فيعني وايد كان عندنا فعاليات حتى مثلا مره رحنا كارتينج بعض الطلاب راحوا كارتينج فكان في اكثر من فعاليه كان عندنا الفكره وقدرنا ننفذها يعني كانت الجامعه they supported us وايد في ان نروح وراء هاي الشغف.
1: بس بقول شيء هي كانت شغل كل مرة آخر ريس، بس في سنة راحت الريس.

0: ما شغلت لنا اياه.
1: ترسم في شيء ناقص.
0: اي في شيء ناقص.
1: اوكي راحت ابو ظبي.
0: اي ما شاء الله عليها.
1: اي زين بنسولف عن ابو ظبي. اعطيني سوالف كذي. اعطيني سوالف اشياء. يعني انت الحين سلوى الله يسلمك ووافقك رحتي ابو ظبي، على الاقل قلتي حق الرابع بنضبط لكم نجيب لكم الدبره.
2: يعني حاولت بس يعني ما مدى.
1: لا بالعكس احنا مع التجربه الفعليه. وانت بعد ما قصرت السنين اللي طافت الله يسلمك موجوده وتسوين فعاليات.
2: يعني مفروض كان
1: ياخذ بريك. اوسم بالعكس تنقلين التجربه. طيب اذا يسمح لنا مخرجنا الفرداء ويسمح لنا مخرجنا ابو فهد ابراهيم تلفن، انا طلعت بفكره. اذا ما عليكم اذا ما عليكم امر، الفكره اللي طلعت بها من خلال سوالف سلوى بشاره وماريا العواضي في جائزه البحرين الكبرى لطيران الخليج التي ستقام في ماليزيا. خلنا نبتدي فكرة من الجامعات، إذا قدرنا المدارس، إذا قدرنا الجهات الرياضية، نخصص قاعة، نخصص وقت، نجمع الطلبة، نجمع الموظفين، ونشوف سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج التي ستقام في ماليزيا من خلال المنصات اللي عندنا. كنا في جامعة، كنا في مدرسة، كنا في جهة. ترى الفكرة مو باسمي، الفكرة باسم سلوى بشارة ماريا العواضي. هذه الفكرة نبي نعممها في البحرين، شو رايكم؟
2: اي لا بالعكس
0: فكرة
1: مبادرة طلعت من سلوى وماريا، وطبعا يطبقونها في الجامعة الأمريكية. بس خلنا نحتفي بسباقنا اللي ما راح يكون في البحرين، راح يكون في ماليزيا، وإحنا كلنا مستانسين بخصوص هذا الحدث الكبير. وخلنا نتابع، خصوصا أن السباق إذا ما خانتني الذاكرة راح يكون ضحى صبح
2: أتوقع.
1: يعني مو بعصر،
2: إيه؟
1: عشر الصبح، خلنا نقول عشر الصبح مبدئيا. ضحى الأولين يقولون ضحى العود. الضحى ففرصة، فتحسون نقدر نسويها في الجامعة عندكم؟
0: أحس يصير
2: أكيد.
0: بالعكس ما يحبون هالفعاليات وهالفرص أن نجمع الشباب البحريني في مكان واحد.
1: أوكي.
0: وبالعكس أحس لأن بالذات في السباق يعني في هال في الرياضة في لهم جمهور كبير عود من جنزي، يعني في وايد ناس بيحبون الفعالية. ما دام حطوا الويرلد كاب الفاينل بيحطون السباق اكيد 100%.
1: حلو. انزين ايش رايك سلوى تسوين اتصالاتك وانت خريجة ادري بس عندك العلاقات للحين؟ هو ما نبي راجعش الجامعة الدراسية،
2: احنا نبي
1: اي مفروض يونس رجعنا الجامعة.
2: لا
1: بالعكس انا سمعت وايد فعاليات وانشطة انتوا تسوونها في الجامعه، وهذه الانشطه والفعاليات تحبب الطالب اكثر وتحسسه انه هو في بيئه جدا تشجع انه يمارس هواياته، يقعد مع ربعه، الفاسيليتيز اللي عندكم، الكامبس الحلو اللي عندكم. فممكن انت تبادرين الحين وتكلمين معارفك سواء دكتور ولا بروفيسور ولا وات ايفر، مع احترامنا حق مسمياتهم اكيد، وتقولين لهم يلا شهر 10 خلينا ننظم فعاليه ونسوي لها كذي يعني سبيشال ايفنت.
2: لا بالعكس صراحة الجامعة حتى الطاقم الأكاديمي وطاقم الجامعة حتى الإيفنت حتى عقب ما نتخرج يعني كوميونيتي أوف ألمنايز والمنتسبين الجامعة السابقين يقدرون بعد يشاركون في الفعاليات، يقدرون يحضرون، يقدرون يساهمون في فعاليات الجامعة. فالحلو أن عندنا الكوميونيتي في الجامعة ما يوقف حتى عقب ما تخرج. لا بالعكس كل من تلاقي مع بعض، كل من تلاقي لحين يتذكر الجامعة ولحين يعني واصل مع الجامعة.
1: أوكي إنزين. هو أنا الحين قاعد أفكر إن شهر 10 إن شاء الله يعني يصير الإيفنت هذا إن شاء الله ونحضر أنا وياك، أتوقع بنقدر نحضر بعض الناس
2: إن شاء الله مشغول.
1: ماريا
0: أحضر وياكم فيس تايم.
1: أوكي
0: أونلاين.
1: أوكي فماريا أنتي من شهر 9 تبتدين تبتدين الفرصة التدريبية هذه إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: بس إن شاء الله إن شاء يعني تخيلي إن مثلا في الجامعة المكان اللي كبرتوا فيه الجامعة الأمريكية طبعا المكان اللي كبرتوا فيه تحبون الفورمولا مسوين إيفنت وأنتي تمثلين البحرين وتمثلين الجامعة موجودة في ووكينج ويفوزون مكلارن.
0: حلو.
2: احنا صراحة كل ويكند نبي يفوزون مكلارن.
1: شكر فنج والله شكر فنج أشكر فنج. هذا السؤال اللي بسأله الحين وابتدي في سلوى عقب بايحق ماريا.
2: إينا.
1: ولا ابتدي في ماريا لأنها بتسافر
2: اللي تبي
0: لاحقين احنا
1: لاحقين. يلا يعني ماريا يعني قصدك روحك سلوى ولا شيء؟ فهمت. اوكي بديت تشجعين اي فريق في الفورمولا كبدايه؟
2: كبداية يعني فراري. أوكي. يعني جملة everybody's a فراري.

0: ثاني بنقدر نوتر فراري، فنهاية اللي كبرنا عليه. واحنا وانت يا بعد تشوف سيارة سريعة اكيد فراري. بس بعدين عقب ما كبرت وعقب ما صار حتى ماكلارنز نيو ايج مع لاندو نورس مع اوسكار بياستري، تو درايفرز ذات ار فيري تالنتد اند اميزنج، فريق صراحة وايد وايد كلوز للبحرين. حبيت الفريق صراحة، واكيد ما في فريق ثاني اشجعه.
1: حلو، فبديتي فراري عقب مع ماكلارن فريقنا اللي نحبه. ماريا نفس السؤال، انت بديتي معي فريق مع انك قلتي لنا قبل شوي، لكن في السياق الحين بديتي معي فريق.
2: ابتديت مع مرسيدس طبعا، يعني هو اول شيء كنت وايد وايد ازور الحلبه واشوف السباقات مع خالي، وهو كان وايد يعني يحب لويس هاملتون وايد ليومه، يعني اللي يشجع هاملتون. فكنت دائما مع مرسيدس مرسيدس مرسيدس، بس بعد ما مر الوقت مع يعني مع الخبره، وكنت صرت اتابع بروحي واتعلم بروحي، ف صرت مكليرن فان.
1: حلو،
2: الحين لازم بعد مكليرن فان
1: اكيد بلا شك. حلو، طيب السؤال اللي ببتدي في سلوى، بندش الجامعه.
0: نعم.
1: الفعاليات اللي سويتيها انت الحين قلتي مثلا جزء من فعاليه ان انت تنظمين في الجامعه ايفنت في مكان عندكم عشان تتابعون بعض السباقات.
0: نعم.
1: في شيء ثاني نظمتي، او اذا هذه الفعاليات اللي انت نظمتيها متعلقه بالفورمولا، شنو فادتك اكثر؟ احنا الجامعه مو بس مكان ندرس فيه، ترى مكان نتطور فيه ايضا.
0: صراحه الفعاليات غير انها علمتني شلون اسوي الفعاليه، بالاكثر شيء تعلمت منه ان شلون تربط الناس وتقدر تجيبهم مع بعض، يعني building the sense of community، building يعني انك تجيب شباب البحرين كلهم في مكان واحد، وايد كان يأثر في أن مثلا غير أن الناس يحبون حياتهم في الجامعة، يأثر أنهم يقعدون مع بعض يكتشفون شنو الأشياء اللي أنتوا تحبونها، شنو الأشياء حتى نقدر مثلا نتبادل فرص، نقدر نتبادل أفكار. فكان building this community كان الشيء أكثر شيء تعلمته.
1: جميل. ماريا أنا ما راح أسألك سؤال، أنا أبيك بس إذا ما عليك أمر ترجعين بالذاكرة شوي، ذاكرتك زينة؟
2: أتمنى إن شاء الله.
1: تتمنين؟ لا إن شاء الله، أنا بقول بذكرك بشيء إن شاء الله، إن شاء الله ما تنسينا إن شاء الله بإذن الله تعالى. اليوم تاريخ كم؟ أنا طبعًا أبي صار أبديت شوي، مو بوقتك تصير أبديت أستاذ. أستاذ أون إير، رجاءً الشركة اللي تشغل هاتف أون إير تصير ديسأجري على طول، هو ما أعرف شنو الأبديت بس ديسأجري. أوكي بشوف الديت تاريخ. اليوم تاريخ كم؟
2: تاريخ 10.
1: أوكي، إذا بقول لك السنة اللي طافت في تقريبا نفس هالفترة في أوغست 2025 ماريا العوضي وين كانت؟
2: قبل سنة ماريا العوضي كانت في ولاية نيويورك في أمريكا.
1: عجيب.
2: إيه.
1: أنت شنو كان عندك؟
2: كنت كانوا مختاروني أمثل الوفد البحريني، وكانت طالبة من جامعة أمريكية في البحرين، وحتى الوفد بكبرة كان كلهم طلاب الجامعة، وكنت مع زملائي اللي هم عزام فاروق، منيرة الحمر، ومريم شهابي، والوساده. الوساده كانت رئيسة الوفد، وكنا مختارين نمثل البحرين، ويعني كان مؤتمر سمبليفايد، كان مؤتمر في الولايات المتحده، وكانوا كل يعني الطلاب يعني شباب العالم كلهم كانوا متواجدين في المؤتمر، ان يجمعون كل شباب العالم في موضوع واحد اللي هو كلايمت تشينج سستينابيليتي.
1: فكانت فرصة حلوة،
2: فرصة حلوة لأن وايد تعرفنا على ناس من دول ثانية، يعني إحنا متعودين على الخليجيين يعني، وشفنا وايد خليجيين هناك وتعرفنا عليهم، لكن لما تتعرف على الناس يعني حتى ما عارفون وين البحرين موجودة، وتعلمهم عن ثقافاتنا وعاراتنا وتقاليدنا، يعني تكون فرصة وايد وايد وايد حلوة.
1: جميل. أنا بدخل على حساب راديو بحرين الحين في يوتيوب، كنا في تعليقات ولا تروالي كني شفت شيء فوق طلع ساعة.
0: ما أدري
1: هو وين التعليقات، ترى عندك الشاشة أنت القيادة عندك.
0: ما قاعد يطلع لي.
1: لا ما قاعد يطلع.
0: إيه.
1: أنا كني شفت شيء فوق طلع كتابة ولا يتروالي سلوى. تروالي؟
0: أتوقع.
1: أوكي. لأن دخلت أنا كني أنا يوم أسأل ماريا شفت شيء لون شيء طلع فوق. كن دعاية شاخبار.
2: هاي نقطة حق نص شين. أوكي.
1: أيوة لا أكيد يتابعونكم بس يمكن ينطرون إذا عندكم أسئلة اللي تابعون ماريا واللي تابعون سلوى واللي من جماهير الفورمولا 1.

0: احنا معاكم عبر قناتنا في يوتيوب اذاعه البحرين بالعربي ولا بالانجليزي، على طول تروحون لايف او بيطلع لكم برنامج احنا لايف على طول. فهذه الشيء اللي انا كنت ابغى اشوفه، ابغى افتح من هنا لان انا البس نظاره، فانا يعني اللي ابغى اقوله بس ماريا، انا ممتن حق الفرصه وسعيد جدا ان انت شاركتي فيها من خلال الجامعه، وهذه دعوه حق جميع الطلبه والطالبات ان يستثمرون وقتهم في الجامعه، لان الجامعه راح تسقلك دراسيا وراح تسقلك ايضا من ناحيه المهارات. احنا اليوم في سوق عمل يا سلوى يحتاج الى مهارات، يحتاج الى شهاده علميه، يعني مهارات جدا مهمه يعني. فانت مثلا في عمليه التواصل عشان تسوين فعاليه، فلازم تبنين كوميونيكيشنز، سواء مع الاداره، سواء مع ايضا خلينا نتكلم عن الدكتورز والبروفيسورز بين قوسين الاساتذه، مع الطلبه والطالبات اللي من بيحضر، شو نسوي، شو نقدم الدعوه، هل نقدمها باركود ولا نقدمها لينك في انستغرام. في افكار شي تطلع شبابيه، ممكن نسوي حركه معينه. فهذه الاشياء اللي تعلمنا. انا قبل قولي
1: كنت بقول نفس ما سلوى قالت مساء، عنا ترى الحمد لله وما شاء الله يعني على المجتمع اللي عندنا في الجامعه وايد وايد نشيطين. ترى لو مو سلوى، لو مو زملائي اللي معاي في المجتمع، انا ما بطلع وبسوي وبقول ويروح خاطري ان احاول واحاول احاول ناصر احسن من انمي من نفسي ويعني الحق ورا احلامي. بس لان المجتمع اللي عندنا يعني في الجامعه من ناحيه الطلبه، من ناحيه الدكاتره والاداره، يعني يشجعون الطالب، يشجعون الواحد انه يلحق ورا احلامه، يلحق ورا يعني البوتنشل ماله.
0: جميل.
2: لو بالعكس احنا بعد في المجتمع البحريني عندنا وايد opportunities وعندنا وايد فرص تقدر تنمي مهارات وتنمي علم الشباب البحريني. يعني من واحدة من الأمثلة مثلا مدينة شباب اللي هي من أكبر ومن أبرز الأمثلة في صقل المواهب والسكيلز شباب البحريني. يعني عندنا نقدر نشوف وايد وايد مثلا أفكار وعندنا تنفيذ وعندنا وايد development when it comes to talents يعني في البحرين. ف it's something الحمد لله احنا we're very blessed to have here في البحرين. It's يعني شيء مستحيل انه we take for granted وشيء نقدر نلاحظه وايد. يعني مثلا لو كانت فرصة تدريب، لو كانت فرصة تعليم في مكان ثاني، هاي شيء يعني نقدر نلاحظه.
0: جميل. على طاري فرصة التدريب، ارجع حق ماريا العواضي. ماريا العواضي من الكفاءات البحرينية الشبابية التي حصلت على فرصة تدريب لمدة عام كامل في شركة ماكلارين. هذه الفرصة أتت كونك خريجة من الجامعة الأمريكية. أنا بيعرف تفاصيل هذه الفرصة، من ياك اتصال، ياك مسج، كلموك الجامعة، عطيني الستوري كامل. أو هل كان في بوادر حق هالستوري من قبل أن تحصلين الفرصة؟ عطيني القصة.
1: هو طبعا كان لازم نقدم على الفرصه، هي كانوا فاتحين مقعد حق طلاب جامعتنا، فكان المقعد اوريدي كان بيروح حق اي طالب من جامعتنا سواء كان خريج او سواء كان طالب لحين موجود لحين ما بيتخرج. وانا طبعا قدمت، وطبعا كان لازم نسلم سيفيهاتنا ومقالات شخصيه، والبروسيس كان طويل. يعني كان عندنا نسوي مقابلات وكذي، بس لكن انا يعني البروسيس كله كنت وايد مطمئنه فيه، لأن كنت متقبلة أن إن شاء الله حصل فرصة أو ما حصل فرصة، هي كلها خيرة من رب العالمين. وثاني شيء أنا عارف من منافسين، كنت عارف من مقدم غيري، وكنت متأكدة 100% لو ما تين الفرصة وتي تروح حق غيري، أنا متأكدة أن هما بيكونون أحسن مني أو نفسي، يعني ما شاء الله عليهم. فأنا لأن أشوفهم يعني عارفهم شخصيا، أو أن أشوفهم معاي في الكلاسات، أو أشوفهم معاي في الجامعة، أو أشوفهم معاي في الأنشطة اللي خارج الجامعة، ويعني كلهم شغولين، كلهم نشيطين، وكلهم يعني يحبون الفورمولا، يحبون السباق، يحبون الرياضة. ف يعني كنت وايد مطمئنة انه يعني اذا ما تجيني الفرصة تروح حق غيري انا اوكي. وانا يومي انا احس لان هاي المنتاليتي مالي كان كذي، لا ليش حصلت. بس اي يا الخبر كان الصبح، كنت اتبرز اروح الجامعة وما كنت متوقع اني الخبر، كنت معرفة ايش صديقتي مروة، ويوني اتصال. انا كنت متوقع ايميل بس لا، يعني اتصال. وبعد من اتصال ما حسيت انه هاي هو الخبر ولا شيء. قلت انا اتصال من دكتورة امل ستودنت افيرز، دين اوف ستودنت افيرز، ممكن تكلمني شيء عن برنامج او شيء تطوعي.

0: شيء وشان تقولي إنه أنا موجودة اليوم، أنتي سبيكر، قالت لي مع كارير سنتر، وبس كنا بنقولش هالخبر. استانست، احتفلت مع صديقتي في الغرفة، بعدين زادت حتى عند أمي، احتفلت معاها وبس. بعد كنت لازم أكمل يومي طبيعي، بس كان وايد صعب أن أكمل يومي طبيعي، لأن خبر يعني ما تتصوره ما تتخيله. يعني حتى يعني وأنا أقدم وأنا أشتغل على الموضوع كنت أقول أوه لو يختاروني شنو بيكون شعوري، بس ما كنت أقدر أتصور شلون كنت بحس، شلون يعني خبر خيالي إن السنة كاملة وهد أهلي وهد ربعي ومثل البحرين وفي مكان بشركة عالمية، يعني فرصة خيالية. وأنا وايد وايد وايد ممتنة للجامعة، وايد ممتنة لشركة ممتلكات، لأن هم وفروا لي هاي الفرصة إن ترى تقدرين تقدمين عليها، وإذا خير لك بتيج. يعني
1: جميل،
0: الحمد لله
1: الحمد لله وتستغلين. وبرجع لك حق سالفة المنتاليتي، قلت لك إحنا مساع في بداية الحلقة رجعي كلمة المعادلة ذي،
0: أيه؟
1: ترى تجمعنا، لأن صح. الفورمولا لعبة ذهنية بنسبة عالية عالية جدا جدا جدا، شيء مو طبيعي. يعني كنا نسولف عن أوسكار بياستري،
0: أيه؟
1: قبل أوسكار بياستري نزل فيديو أتوقع السنة اللي طافت، أتوقع كان يتكلم أن سايق الفورمولا يتحكم في رمشات عينه،
0: أيه؟
1: شيء مو طبيعي يعني. يبو مو طبيعي، الحين أرمش، الحين أنا قلت أرمش أرمش. يعني طبعا هاي مو مرتبط 100% اتكلم ذهنيا، بس جزء ان اللعبه مو سهله، ان انت شلون تتحكم ذهنيا قبل ما تدخل السياره، لانه يعني يسمونه اسبوع السباق، اسبوع مليء بالصحافه ولا اشاعات ومن بينتقل وصار على السياره او سوى في السيتنج، فيبي له منتاليتي. برجع اقول منتاليتي عقب شوي. سلوى انتري في جتها ودخلتوا الجامعة، لقيتوا مع بعض قبل التخصص اللي هو HR صح؟
0: نعم.
1: كأنكم في سنوات الدراسة مع بعض، صديقات وزميلات. خلنا نتكلم، انت شلون استقبلتي خبر صديقتك ماريا العواضي اللي حصلت على فرصة تدريب في شركة ماكلارن؟
2: صراحة ما في كلمة ثانية تقدر توصف الشعور غير الفخر. فخر ان رفيجتي بتروح يعني واحدة من أكبر الشركات في العالم، واحدة من أكبر الشركات السباقات في العالم، وبتمثل البحرين. بس أكثر شيء فخر أن هي قدرت تحصل هاي الفرصة، يعني ما شاء الله، كنت متأكدة أنها يعني بتحصلها، بس ما شاء الله صراحة I could not be prouder of her. It's something حتى كنا نقول أنه لو والحمد لله تقدر ود يعني مستانسة وتشوفها صراحة تحقق هاي الحلم، وتقدر وتروح actually المصنع وتروح وتشوف وتكون معاهم. وأقدر أقول لأن ماكلارن فازوا أنا رفيجتي كانت وياهم.
1: يا سلام رفيج، شفتي هذه الصديقة اللي تحرصين عليها، ترى فزنا إحنا لأن ماريا موجودة.
0: وترى كنت وايد متوترة أن أقول لها، بس ما شاء الله عليها، يعني وايد من الأشياء اللي عارفة عن الفورمولا لأنها من سلوى، هي اللي كانت تعلمني. يعني كل ما يجيني خبر كنت كلها أكلمها، يعني كانت زميلتي في الفورمولا، زميلتي في الرياضة، لما يجيني خبر أروح أول واحدة أقول لها سلوى، وراني عارفة الخبر، هي وراني قارية وتعرف وكل شيء، وأنا تاني وصل الخبر يعني دائما. حتى لما لويس هاملتون
2: فراري
0: اي مشت دورتها في الجامعة
2: على
1: طول،
2: أتذكر كنا حتى في نفس الطابق تونا اثنيناتنا مخلصين محاضرات، وأنا أدورها وهي تدورني أقول لها لويس هاملتون. فحتى يعني ما شاء الله كانت وكان شيء brought us together، فما شاء الله it's a very nice moment، وحسيت أن it's a full circle moment، أن أقدر أشوفها حين تعيش هاي الحلم.
1: أنا أتمنى اللقاء ذي يشوفونه. لا بس أنا أتمنى ناس مهتمين في الإدارة بشكل عام، بس خلا أقول في الإدارة أن شلون نتكلم عن منتلتي هني ماريا العواضي، نتكلم عن فول سيركل، خلنا نتكلم المشاعر بشكل عام، وربع وصديقات، وماريا تتصل حق سلوى تقول لها مثلا في خبر عن الفورمولا شنو ممكن تقولي لي، بعدين سلوى تبارك حق ماريا بالفرصة. انا ابي اقول هذه الفكرة حلو انها تنبني في مكان واحد، فيعني طبعا الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم حق اهاليهم اللي كبروهم وربوهم، احنا ما ننساهم. انا كنت بقدم الشكر في نهايه الحلقه، لكن شيء بشيء يذكر. النقطه الثانيه الشكر حق ايضا حق الجامعه اللي وفرت هذه البيئه، احنا حلو مع البيئة التنافسية، ما نختلف، لكن البيئة

0: تنافسية نغرس فيها قيمنا. القيام اليوم أنا أتمنى الخير حق صديقي، صديقي إذا جاته معلومة ما يبخل فيها علي. يعني هذا البيئة، إذا كبرنا في بيئة صارت 10 20 30 40 50 وإحنا نكبر، إحنا نكون جيل معطاء. فإحنا نتكلم يعني على يعني على جملة حب التحدي وعشق الإنجاز، هي مو مرتبطة بإنجاز معين، إحنا نتكلم على عقلية الحين، عقلية عند في الشباب البحريني بهذه الطريقة. يمكن لربما ممكن أكون مخطئ، وأنا بقول وجهة نظري، وأنا قليل أقول وجهة نظري، يمكن هاي العقلية ما نشوفها في كبار في الأربعين، لا يبي الشيء كله له، أنا نفسي لا أنا استاهل أنا استحق، لا عندي معلومة بخشها على رفيجي، ما ودي أقول له إن مثلا في فرص تدريبية، ولا واحد ما يطرش اللينك حق فرصة تدريبية مسابقة مشاركة، فهذا شيء حلو، لا تخلونا سولف وايد بس شيء حلو حبيته. ببتدي فيك سلوى، أتوقع مايسة مايسة مبار.
1: ميسم
0: ميسم شكرا
2: ميسم بكمال
0: ميسم اوكي ميسم بكمال تقول وايد فخورين فيهم وفعلا ملهمين حق كل من حولهم. صديقة مين ميسم؟
2: صديقتنا
1: بس بعد اثنيناتنا
2: عرفتها على سلوى.
0: اوكي قولي لنا عن ميسم.
2: صديقتي من المدرسة.
0: اوكي ما شاء الله،
2: من صغري يعني. إيه. يعني ليومي صديقتي كلوس.
0: حلو، والشيء الحلو بخليش تكملين، الشيء الحلو انه قالت ملهمين حق كل من حولهم، وتقصدش ايضا كذلك.
1: لا اعرف بعد ميسم وما شاء الله. الشيء عن ماريا انه اذا تحب احد تحبب كل من حوالينها فيه، فما شاء الله عرفت ميسم وتعرفت عليها، وصراحة هي بعد ملهمة وايد.
2: بس ما شاء الله يعني على سلو وعلى ميسم ثناتهم منهم النوع اللي وايد حلو تدمجهم مع ناس، يعني انت افتخر ان تدمجهم مع ناس، يعني من المورالز والفاليوز من الشخصية والسوشياليزم، يعني تستانس ان تدمجهم مع ناس، فحلو ان عرفتهم على بعض.
0: جميل، في تعليق انا بقراه كما هو. اوكي شفتي سلوى
2: هي تقرا التعليق، انا سربرايز يصير علي، انا ما عندي سكرين.
0: يلا انزين في ابيش تقرين التعليق الاخير اذا ما عليك امر، تقرين اخر تعليق، تقرين الاسم
2: هند محمود. حيبة امها سلوى الشغوفه الاكبر الفورمولا في البحرين. صح اتفق.
1: الوالده ما تكسر،
0: الوالده نمسي على والدتك الكريمه بالخير،
1: يعطيها العافيه.
0: وأنا من خلال هذا الأثير أوجه لها كلمات الشكر والتقدير والامتنان على ما تقدم هي كشخصية بحرينية في المجتمع البحريني، هذه أولا. ثانيا على ما ربت وقدمت لنا، والبركة إن شاء الله في سلوى والأهل بشكل عام، فهذه الشكر لك الله يسلم أستاذتنا هند. والوالدة يعني البيج سبورت.
1: اي طبعا أمي هي صراحة واحدة من الأسباب اللي حبيت الشغلة اللي دشيت فيه، هي علمتني شلون أقدر I give my all and I become the best that I can. وهي طبعا support لو كنت أحب شنو، هي support behind it. ف love you mama.
0: مسي عليه بالخير. عندنا صديق اسمه عبد الله العيد، تعرفونه كنا عبد الله العيد ما شاء الله، وكان موجود أسبوع اللي طاف سبحان الله، فأخذيني إجازة يقولنا بفقرة الله يعيننا على فعل الخير. ترى الله يعيننا على فعل الخير عليكم يا اخواني يا زملائي. اولا ماخذين اجازه، وابراهيم تلفت يا اخي بقول لك معلومه، وهي يعني نفس فقره الله يعيننا على فعل الخير. في واحد العصر الله يوافقه في الجيم، واحد طلع يجري، وواحد قاعد في البيت، سبحان الله ترى الله يقدرنا على فعل. وانا عندي مشاوير اخلصها، هو يطرشون لي يقول الله يوفقنا ان شاء الله. طبعا هذه الزملاء الاصدقاء اللي في البرنامج
1: يعطيهم العافيه.
0: كنت اقول سر عنهم، اقول حق ماريا واقول حق سلوى، عبد الله العيد، احمد البن علي، قاسم خنجي، المحللين الموجودين. ترى احنا البرنامج بالنسبه لنا لايف ستايل، هو مو برنامج اني مضغوطين وان كل اثنين التزام، لا لايف ستايل، نفس ما الرياضه لايف ستايل، ترى برنامجنا لايف ستايل، فاحنا نتواصل مع بعض لان احنا نحب رياضه الفورمولا. فذي شيء انا يخفف عليه الضغط في البرنامج يعني في اداره الحوار، هاي الشيء اللي لمسته منكم. انزين انا بروح ماريا حق شغله معينه، ولكن انت وايد متحمسه حق ان شاء الله هذه الفرصه التدريبيه في ماكلارين، عسى الله يوافقك ويكتب لك الخير. قبل ما اطلع بس من الجامعه واروح حق يعني حق شيء ثاني، انا في الجامعه انا يعني وصلني خبر وقريت من الأخبار عن زيارة السيد زاك براون الرئيس التنفيذي لماكلارن للجامعة الأمريكية.

0: أتوقع السنة اللي طافت صح؟
1: صح.
0: حلو، خبرينا عنها، وهل هل كانت الزيارة هذه اللي كان فيها سايق لاند نورس ولا منفصلة؟
1: لا منفصلة، كانت زيارتين يومين غير. لاحظت الفرق بين الزيارتين، زاك بران كان جاي يتكلم من ناحية البزنس ومن ناحية الدراسة ومن ناحية إنه شون إحنا كطلاب شون نلحق وراء أحلامنا وشون هو ابتدى كطالب أقبل إنه هو هد الجامعة. معنا كان يضحك إنه إيرانك إنه ما كان قاعد في الجامعة، يقول أنا هديت الجامعة وكملت. ولاندونوس كان يتكلم عن السباق وعن عن الريسز وعن الإكسبرينس كذي يعني.
0: حلو، بس كان كأنها جامعة حلوة.
1: إيه بدأت مع لاندونوس يعني لأن كان عندنا رافلز ومسابقات وميت أند غريت وكان وايد سريع سريع كل شيء، فكان وايد وناسه حلو كان، وكان طلاب الجامعة كلهم موجودين وكلهم لابسين تيشيرتات و. وانا ايش كثر الناس كانوا مصيني صوري فيديو معانا يسلم علي ويسلم علي، بعدين اخر شيء قال لي لا لا خلاص ما في وقت، قال لي ما في وقت.
0: حلو، سلوى خبرينا عن هالزيارتين، خبرينا مثلا شنو كان الانطباع بالنسبه لك؟ يعني انا مثلا لو بشوف ستيز كبرون، وعلى فكره قري كتابه ماريا نفس الشيء، تخري على الانستغرام هو سوى حفل تدشين عن كتابه السنه اللي طافت، مسوي كتاب حلو وهو عبقري في التسويق جدا، تكلم لكم اتوقع.
2: ايه هاي كان واحد من الاشياء اللي وايد كنت متحمسة ان اسمع عنها، لان زاك براون مو مثل التيم برنسبلز الثانيين يعني. عندنا فرقة ثانية يكون التيم برنسبل بدأ في الفريق وكان مهندس وشوي شوي صار تيم برنسبل، بس زاك براون عنده خلفية تسويق وخلفية بزنس وبعدين صار تيم برنسبل، ف الطريقة اللي يقود فيها الفريق شوي غير، فحتى نقدر نشوف في عقليته، نقدر نشوف في الطريقة اللي يتكلم منها. وحتى كان واحد من الأشياء اللي سألناه أنت شلون تفكر ولا شلون حسيت أن تجاربك أثرت في دورك كتيم برينسيبل. فكان كان يعني صراحة كان شيء ود ود it was very nice to see و it was very nice as to have as an opportunity في الجامعة.
0: جميل، ولاندو نورس لحقت على الفعالية كنت موجودة؟
2: طبعا
0: أكيد أول واحدة.
2: وقلت لها مبي أقعد، مبي أنظم، أبي أقعد أشوف.
0: أوكي.
2: الفعالية كانت صراحة، حتى قبل الفعالية يوم اللي they announced أن لاندو نورس بي الجامعة حتى كلنا ما صدقنا، وكل من في الجامعة يقول شفتي شفتي شفتي أنا صدق بي لاندو نورس. وكان حتى نفس فترة ال winter testing اللي قبل الرزنومة تبتدي، وكان صراحة بس كان الحماس والتشويق تقدر تشوفه في كل من في الجامعة. وكان وايد حلو شيء إنه شيء لم طلاب الجامعة، وشفنا وايد ناس يقدرون يعني يحققون حلمهم إنه يشوفون سواء فورمولا 1 ولا يصورون معاه، فكان وايد حلو.
0: جميل، وهذه دعوة لكم ودعوة حق المستمعين والمشاهدين، ترى عنده سيرة رياضية جميلة زاك براون. وهو عنده أفكار يعني في وقته كان هو out of the box في وقته و still out of the box. يعني إذا زاك براون في السباق ما يطلع يصرح في شيء ترى، يعني مو بسهل.
1: صح،
0: أنا مو بوقت أصرح، مو بكل وقت أصرح. فنشوف مثلا ستيلا مثلا، نشوفه يصرح. أنا يعجبني هو يسوي حركات في البادوك، حركات إيجابية وحلوة وعقلية جدا جميلة، وطريقة كلامه وشلون يحبب الناس في الفورمولا والإيفنتس اللي يسويها ويمثل ماكلارن فيها في الدول الأوروبية بشكل عام، شلون يعني يجدم ويقرب قيم الفريق، قيم الفريق من بروس ماكلارن في قيم. وإحنا يعني عندنا فريق اليوم، فريق ماكلارن مستحوذ عليه من قبل ممتلكات، فهو فريقنا احنا كبحرينيين، فالقيم اللي نشا عليها الفريق الحين مع قيامنا. احنا عندنا اصاله وعراقه كبحرينيين، وماكلارن عنده اصاله وعراقه في وايد اشياء، خلينا نقول كومن قريبه من بعض وايد، فاهم الاشياء. فاقروا كتابه بتستفيدون منه. قبل ما اسالك عن الخبر الحلو عن جائزه البحرين الكبرى في ماليزيا، حسين إذا سافرت شنو أكثر شيء بيوحشك؟
1: أهلي وأصدقائي. كنت أفكر ذاك اليوم، كنت أقول أنا حين حالياً وايد يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني أحب حياتي، يعني عندي أهل وأصدقاء، ويعني وأنا وايد كلس معاهم كل يوم أشوفهم، ويعني مرتاحة يعني. فكنت أحس إن أنا حين شحدني رايحة مكان وأبني، لازم أبني حياة من يد جديد، بس قلت لا هاي فرصة، وهاي يعني لأني مرتاحة لازم أحط روحي في موقف أنا ما أرتاح فيه. لازم عشان أتعلم وعشان أنمي من نفسي وأكبر وأتغير، فأنا وايد متحمسة.
0: إن شاء الله يبلك تشربي ماي، خذي راحتك، أنا بروح حق سلوى. سلوى

0: في شيء من خلال البحث وليس التحري بس البحث من خلال البحث سلمت الله كان لك لقاء مع شخصية رياضية نسائية في الفورمولا واحد. عطيني القصة من البداية.
1: نعم، شخصية هي سوزي وولف. سوزي وولف هي من أهم الشخصيات في عالم الفورمولا 1 أو حتى في رياضات الموتور سبورت. يوم كنت مع، طبعا كان أسبوع جائزة البحرين الكبرى، وكنت مع طاقم الإعلاميين وبطاقم حلبة البحرين، وكنت أمشي في البادك وأتذكر أن شفت سوزي وولف، وكان في 2023 سوري، وكان تقريبا يوم عقب كان الانونسمنت ان هي راح تكون المانجينج دايركتور في F1 اكاديمي، فكان توهم معلنين عن دورها كرئيسة تنفيذية في فورمولا 1 اكاديمي، وكان يعني خبر وايد عود وخبر وايد حلو ينسمع. فكنت بروح لها وبقول لها congratulations on the role ومبروك على هال this new role and being the managing director of F1 academy. يعني نقدر نشوف أنه هو شيء وايد سباق وشيء قاعد is giving a lot of representation وايد حلو. حتى الأكاديمية عندنا فيها فورمولا درايفرز حتى عربيات، فشيء وايد يشرف. فرحت لها بقول لها congratulations on the role، وقالت لي مشكورة ما تقصرين، ما قالت مشكورة يعني قالت لي
0: بما معنى الكلام،
1: وقالت لي حتى سألتني عن اسمي، قالت لي انتي وين تدرسين، وقلت لها في الجامعة، أدرس في الجامعة وحين حاليا قاعدة أشتغل وأساعد في الجائزة الكبرى. وكانت وايد إنسانة very humble very down to earth، وقالت لي keep on trying keep on working hard keep on experiencing. قالت لي هاي الشغل اللي انت تسوينه كلش لا تستهونين فيه، بالعكس هاي اللي بيأدي انك بتكبرين وبتعلمين، وهاي التجارب راح تساعدك في المستقبل، وراح تساعدك لو مهما صرتي ولو مهما رحتي. فكانت صراحة انه واحدة من الانتراكشنز اللي مستحيل انساها في حياتي، وخصوصا ان سوزي وولف هي من احد ابرز الشخصيات في عالم الفورمولا واحد. كانت صدفة وايد حلوة،
0: فرصة جميلة يعني. نعم. خصوصا طبعا سوزي وولف هي الرئيس التنفيذي لإف 1 أكاديمي، هي سباقات مخصصة للنساء والسيدات في عالم الفورمولا واحد، هذه واحد. اثنين، هي زوجة أيضا الرئيس التنفيذي أو مدير فريق مرسيدس سيد توتو وولف. وبالمناسبة كنا قبل يعني هالفترة دي قبل شهرين ثلاثة ولدهم الصغير ياب مركز في الكارتينج، كنا أول
1: كنا فوز
0: يعني فاز وعمره صغير يعني ما يطوف 13-14 وأقل. أنا قريت الخبر بس نسيته، بس من السوالف الحين. فهذه من الشخصيات اللي ممكن احنا نلقاها في الاف 1 وتسولف معاها وتشجعنا. حتى قاسم خنجي وأحمد البن علي قالولي لقوا مدراء فرق، لقوا سائقين في حلبة البحرين الدولية، خصوصا في سباقنا وفي البري تيستينج يعني قبل، كان شيء حلو. طيب عندي سؤال ماريا، احنا كنا صراحة كمتابعين، احنا من الجماهير، هذه حلقة جماهير ترى، واحنا في الإعلام مثل ما قلت في البداية في مثلث، عندنا سباق وعندنا إعلام وعندنا جماهير. فالإعلام احنا موجودين وإحنا الجماهير المحبة حق السباق، كنا نقول متى سباق البحرين، ولكن فوجئنا بطريقة إعلان وعودة سباق جائزة البحرين الكبرى. أنت كمحبة ومتابعة للفورمولا واحد، شون قريت الخبر، شون قريت الأجواء؟
2: هو طبعا هو لما تكنسل السباق أساسا طبعا كان خبر حزين، يعني حتى لو كنا مشجعين فورمولا وان أو لا، يعني كنا بحرينيين حننطر هالمناسبة كل سنة، فطبعا كان خبر وايد حلو، واحنا وايد وايد لنا خبر نفتخر فيه. بعد احس وايد قلت هالكلام، بس بعد صدق رحت كلمت سلوى، قلت لها سلوى شفت الخبر؟ وقالت لي ايه شفت. فاي يعني خبر نفتخر فيه وخبر وايد حلو ما توقعناه، وبين كل السباقات سباقنا اللي رجع، ويعني something to look forward to now، يعني عندنا سباق رجع يعني
0: شيء حلو،
2: شيء وايد وايد حلو. ما يعني ما أعرف يعني correct me if I'm wrong، ما أعرف إذا سووا هاي الخطة قبل، يعني سووا سباق مال دولة في دولة ثانية، بس

0: حلوة الفكرة يعني.
1: هي هو إنجاز تاريخي بالنسبة حق
0: أي
1: الأوضاع اللي تمر فيها المنطقة، وأيضا حق رزنامة الفورمولا والبروسيس اللي صار. هي صارت بطرق ثانية، يعني مو متعلقة نفس الطريقة هذه، لكن عودة الجائزة بهذه الطريقة في هذه الأوضاع، بإصرار اليوم فريق البحرين أن الجائزة ترجع، بعودة حلبة ماليزيا اللي ما سمعنا عنها خبر من 2017 إذا ما خانتني الذاكرة، فكلها مؤشرات حلوة. الحلوة أن تيم بحرين كامل بيروح ماليزيا، هو اللي بيشغل السباق من A to Z. يعني شفتي أنت الفرصة التدريبية اللي عندك، عندنا
0: أيه.
1: فرص تدريبية حق، يعني لو بنحسب الإيجابيات من عودة السباق البحريني
0: بنخلص.
1: ما بنخلص. طيران الخليج افتحوا رحلات، احنا مستانسين نسولف، في ناس بيسافرون. قاسم من خلال متابعته وعنده أصدقاء وعنده معارف وايد في الاف 1، في بعض الفنادق بدوا من الحين يحجزونها في ماليزيا. يعني انت تخيلين بس انه رجع الخبر عقب يومين ثلاثة الناس بدأت تحجز. فأنا أتكلم سلوى الحين من وجهة نظر عام عن هالفوايد دي كلها. انت من وجهة نظرك كسلوى اللي تحب الفورمولا، سلوى اللي حضرت سباقات فورمولا في الخليج، فايش رايك عن عودة السباق بهالطريقة؟ وفي خبر انه يمكن تروحين
0: ان شاء الله.
1: اي حلو.
0: صراحة اول شيء في بالي ان الحمد لله راح يكون الجائزة راح تصير، وصراحة كان شيء وايد بنتقده. ثاني شيء، احنا لما نقول حب التحدي والانجاز نقدر نشوفها في الاشياء اللي قاعدة تصير، مثلا الجهود اللي أثرت فيها حلبة البحرين والمنظمين وفريق البحرين في أن هاي الجائزة تكون على أمر الواقع، وإن شاء الله راح تتحقق وإن شاء الله يشتغلون عليها. It's يعني one of the most unique ones. حتى نقدر نشوف من الناس من حول العالم وايد تتفاجأ ولا تستغرب، بس بالعكس هاي اللي البحرين تقدر تسوي أن to find such a unique solution, to find very unique ways of going about things. يعني يمكن صج هي أول مرة تصير في التاريخ، لكن ليش لا، ليش ما ناخذ هاي الفرصة؟ وبالعكس يعني حتى نقدر ننمي اسم البحرين ونقدر يعني نبرز اسم البحرين في العالم.
1: بالضبط، وصج كلمة يونيك يعني يعني يفتيها صح. شيء يعني شيء ما صدقيني
0: مستحيل تتوقع. يعني
1: انا اتابع اخبار الفورمولا مع اخواني، يعني واحنا نتشارك المعلومات، ما حد توقع في العالم، حتى المحللين اللي من دول اخرى مو عربيه، ما يعني ما كان واحد قال في فكره انه يرجع السباق بهاي الطريقه. اتكلم بهاي الطريقه على الادفانتجز اللي عندنا والايجابيات اللي عندنا. في سؤال عجيب يعني من شوشو. اوكي مكتوب نكنيم، شنو أكثر سباق مستحيل تنسونه ماريا؟
2: أكثر سباق مستحيل أنساه؟
1: أعرف سؤال صعب يعني أنه
2: إيه لازم أتذكر كل السباقات اللي تابعتهم.
1: أيه.
0: أنا أعرف.
1: أوكي.
2: شنو جوابك؟
0: يعني أول سباق يجي في بالي جائزة البحرين 2025 اللي فاز فيها أوسكار بياستري.
2: إيه
0: صراحة
2: صح، حلو الجواب.
0: إيه اتفلت لك هوم وين، يعني كان أول فوز لمكلارن في البحرين من فترة طويلة، وكان الأجواء الاحتفال أجواء يعني كلنا نقدر حبينا الفريق كفريق بحريني، فنشوف هاي الفريق يفوز في البحرين وفي حلبة البحرين وعلى مضمار البحرين كان شيء وايد يأثر في الجميع، كان شيء وايد الاحتفاليات حتى يعني طولت ما كانت يوم واحد. وكنا وكل صج حسينا بالشغف وحسينا بالحب وحسينا بالحماس
2: حتى جميل. كموسم يعني احنا نفتخر في هالموسم اللي احنا فزنا فيه.
1: صح.
2: ايه
1: احنا لندنوس بطل عالم في الكونستراكترز، عندنا مكلارن، فجمعنا بطولتين يعني، وتكلم بطولة عالم الفورمولا مو بسيطة. الاخ حسن الذوادي تفضل الله يسلمك، مشجع ريد بول، خلاص احنا صرحنا. تفضل طال عمرك اذا عندك سؤال في التوك باك، لان انا بفتدي الاسئلة البسيطة. الاسئلة البسيطة اقصد الاسئلة الشيء المتعلقة في يعني في الفورمولا واحد، مو متعلقة بريد بول ابدا، متعلقة بمكلارن. حسن اللي مساك كنا نسولف معاه، طبعا احنا كنا نسولف فورمولا. شفتي السوالف الحلوه ترى هاي اللي تجمعنا، الفورمولا تجربني. ترى حسن لا ولا تشوفه في وزاره الاعلام، بس ما اسولف معاه. سلام عليكم السلام. الحين صرنا نسولف بسبه الرياضه، بسبة فورمولا، بسبة ماكلارن صرنا نسولف بعض.

0: حبيبي يا ابو علي. الحين ماريا، انتو شلون تسولفون فورمولا بينكم كربع، بينكم بين بعض شلون تسولفون؟ هل تسولفون نفسنا انا وقاسم واحمد وعبد الله، نكلم بعض ونطرش اخبار حق بعض، وعندنا محمد الدوسري طبعا عندنا في الانستغرام شي صفحه خاصه فينا كل اخبار نطرشها، شلون تسولفون ولا علميني؟ يعني
1: بالذات احنا علاقتنا تنمت من الجامعه، بالذات ان احنا نفس التخصص ونفس السنه وكل كلاسات مع بعض، فكنت اريد اشوفها كل يوم، فساعات تديني خبر انطر ليوم الثاني ابغى اشوف رياكشن يعني. فهو نشوف بعض، نكلم بعض ونطرش حق، الحين لنا اجازه او ان تخرجنا فنطرش حق بعض النيوز.
0: اوكي،
1: دائما على الخط، دائما على التواصل انا وسلوى.
0: مسلسلات
1: اي المسلسلات اللي ما ينزل درايف تو سرفايف سيزون جديد نتناقش
2: وندور شنو اللقطه اللي يطلع فيها حلبه البحرين
1: ايه.
2: نصور حق بعض
1: شفتي
2: اي حتى يعني شيء ود بروتست together، حتى عندنا كوميونتي او مجموعه طلاب في الجامعه بعد ود كانوا يحبونها، فكان شيء يعني مثلا انت وزميلك كان شيء ود ات برينجز بيبل توجذر، شيء ود ناس تقدر تحب تتكلم عنه مع بعض وود يجمع الناس مع بعض.
1: حلوه لما يعني انا بود من الاشياء اللي تعلمتها وعرفتها ويعني ككوني يعني الامراه اللي صرت الحين اربع سنين كلها لنا من الناس اللي اعرفهم في الجامعه، كلها من الناس اللي شجعوني وعلموني، ومنهم سلوى اكثر شيء، منهم سلوى يعني كزميلتي في الاتش ار، بس هم مع الناس تتعلم وتستانس وحالات الخبر انك تشاركه، يعني مو حلو الخبر تشوفه حلو وناسه وتحمس عشان بس تم عندك، حالات انك تشاركه، فانا احب اشوف اخبار واشاركها سلوى، سلوى تشاركني في نفس الوقت.
0: جميل، وان شاء الله تتشاركون الانجازات مع بعض. اليوم احنا بدينا في ماريا العواضي، وعقب ان شاء الله مع سلوى، وان شاء الله مع جميع الكفاءات والشباب البحريني المبدع في كل المجالات. اذا كنا نتكلم على مستوى الرياضه وتحديدا الفورمولا واحد، نتمنى الخير حق جميع الشباب. يا الله الله يقدرنا ان شاء الله ونستضيف الشباب البحريني في كافه المجالات، ترى عندنا فريق البحرين، عندنا فريق المارشلز، ويعني سوالف ومحتوى الفورمولا واحد في البحرين احتاج الى اكثر من 200 حلقه بدون مبالغه، وسجلوها علي. اذا تكلم عن رياضه السيارات، لا احنا قاطعين شوط في مملكه البحرين على مستوى تاسيس الاتحادات الرياضيه، على مستوى النوادي الرياضيه، عندنا تاريخ كبير يعني في كل جانب من جوانب رياضة السيارات. البحرين فيها لها بصمة بدون مبالغة، في أي شيء في بالك متعلق برياضة السيارات موجود في البحرين. حتى احنا حلبة البحرين فتحوها مرة حق مثل احنا ما نسميه التقحص، في حلبة سيفتي لابس تعال تفضل، كل شيء تكلم عن سباقات الدريفت، نتكلم عن الفعاليات الرياضية، نتكلم على حلبة البحرين تفتح حق التجارب، تنزل في ممر، تطلع فوق بحر، في تجارب عائلية وفعاليات وأنشطة، وايد رياضات سيارات كلها احنا مغطينها. فسولفنا ما بت ما ما ما بتوقف عند هني، ان شاء الله يا ماريا ان شاء الله بتينا في حلقة
1: ان شاء الله
0: بإذن الله تعالى
1: عقب سنة
0: تعطينا ان شاء الله الانطباع.
1: صح،
0: مين بيكون معاك في الحلقة؟
1: سلوى
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا على قبول الدعوه.
2: شكرا
0: على تواجدكم معنا. سؤال الاخير، ابي في فار الفردان بس ذي هاللون، راح ابو فهد بس على السريع، من يبدي سؤال الفار على السريع بختم فيه عشان ما تكون ختماتنا تقليديه، لا نبي تصريح في ماريا. ماريا راح اسال سؤال تجاوبين، عقب نفس السؤال بقوله بس ما حد يغش من الثاني. من تتوقعين الفائز في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا؟
1: هو أتمنى مكليرن، لازم مكليرن، بس يعني السيزن هالسيزن غير عن العام.
0: إذا مكليرن أي سايق؟
1: بعد نتمنى بياستري.
0: بياستري
1: بس بعد لاندو يعني يقدر، أهم شيء مكليرن عندي.
0: أهم شيء مكليرن،
1: أهم شيء مكليرن، خلاص لازم بس مكليرن.
0: وانت هناك راح يكون خبر أحلى.
1: أي وخبر أحلى ويحتفلون حلو يعني.
0: صح،
1: يعني حلو نحتفل هني ونحتفل هناك
0: إن شاء الله. سلوى
2: إن شاء الله فريق مكليرن، وإذا بقول سايق لاندو نورس إن شاء الله راح يكون الفائز بجائزة البحرين الكبرى في ماليزيا
0: إن شاء الله. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية فريق برنامج ديارس، تقبلوا تحيات المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني أحمد الفردان، في أمان الله.
3: وانطفأت الأضواء وابتدأ السباق. آخر أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال

0: جديد أيقونة الشرق أصالة، أغنية بعنوان أصالة.
1: أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة

المحترقة، ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب.
1: خد قلبي معاه حجري مقدر شمسان حامل عنه جبحي وعنه
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي انتاج وتوزيع روتانا.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل لان شغلت احيان وانت تتصلي
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار أحسين.

حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.